0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة النمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف

ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.

مخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا

ما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة النمل.
1: لبيك اللهم لبيك،
2: لبيك لا شريك لك لبيك.
3: أهلت بأفواج الحجيج المواكب،
4: وخفت إلى البيت الحرام المناكب،
3: تدانت بهم من كل صقع محافل،
4: وفاضت بهم من كل حدب نجائب،
3: رجالا وركبانا على كل ضامر،
4: ومن كل فج أدرك الحج طالب.
3: همسات
4: همسات
2: همسات،
3: شذرات من الشوق والحنين إلى بلد الله الأمين.
5: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك والنعمة.
4: ما أجمل حديث المحبين ومشاعر المشتاقين، وهم يؤمون البلد الأمين الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، وجعل فيه مقام إبراهيم مصلى، ينيخون ركابهم إلى جوار البيت العتيق، حنينهم الركن والمقام، طاعة وتقربا إلى رب الأنام ذي الفضائل والإنعام. إليك قصدي يا رب البيت والحجر، فأنت سؤلي من حجي ومن عمري، وفيك سعي وتطوافي ومزدلفي، والهدي جسمي الذي يغني عن الجزر. زادي رجائي لكم والشوق راحلتي، والماء من عبراتي والهوى سفري.

0: بينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. موص صاحب الوصية، جنفا الميل عن الحق خطأ، إثما تعمد الخروج عن الحق والعدل.
0: بينات.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة نجران على موجات الاف ام نجران 89.8 يدما وثار 96.2 حبونا 89 على موجات الاف ام
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة السجدة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة السجدة.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل

0: ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي طه والأنبياء.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي طه والأنبياء.
2: قرآنا عجبا.

0: القرآن هو كلام الله، فيه الهدى والنور، وهو أشرف كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا خطاب الله للجن والإنس، للعرب والعجم، للذكور والإناث، للأغنياء والفقراء، للملوك وغيرهم، للمبصرين والعبيان، لكل أحد. الله يخاطب الجميع بأن يتقوه ويعظموا أمره وينهى وينقادوا لشرعه ويعبدوه بما شرع.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا.

0: وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وأدخلنا تحت كنف رحمتك التي وسعت كل شيء، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت.
1: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،

سووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا، سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.

الحمد لله.

لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: دخل
1: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص،

وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
0: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: الحكم الحكيم جل جلاله. إيمانك باسم الله الحكم والحكيم يدفعك للتأمل في إحكام الحكيم لخلقه، فهذا الكون كله بين يديك، اقرأ ما شئت من سطور الحكمة فيه ونقل بصرك متأملا بديع إحكامه، فما من شيء جليل أو حقير إلا وللحكيم حكمة في إيجاده، وما من خلق إلا قد وضع في موضعه الذي لا يليق به سواه، وخص من الصفات والمقادير ما يناسبه، فسبحان الحكيم الذي أحكم كل شيء صنعه. إيمانك باسم الله الحكم والحكيم يسوق قلبك لمحبته سبحانه. إذا علمت أن حياتك كلها تدار من لدن حكيم عليم، ما أجرى لك أو عليك شيئا إلا لحكمة، وأنزل لك كتابه الحكيم الذي ضمن به سعادتك، وشهدت هذا الخلق البديع للكون حولك فطابت بذلك حياتك، فهل بعد ذلك إلا أن تحب الإله الحكيم سبحانه؟ اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الأحقاف.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الأحقاف.
1: لا حج إلا بتصريح.
2: إن من تمام رحمة الله عز وجل ومن بالغ حكمته أن جعل لفرائضه حدودا وشروطا لتنضبط الفرائض وتتحدد المسؤولية، وجعل هذه الحدود والشروط في غاية المناسبة للفاعل والزمان والمكان. ومن هذه الفرائض الحج، فقد جعل الله تعالى له حدودا وشروطا لا يجب إلا بها، ومن أهمها الاستطاعة لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن الاستطاعة الحصول على تصريح الحج لمن أراد الحج، فإن ذلك من طاعة ولي الأمر بالمعروف، وقد قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقد صدر بيان من هيئة كبار العلماء في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية فيه الإلزام باستخراج تصريح الحج، وهذا البيان مستند إلى أدلة شرعية وإلى قواعد مرعية تقتضي ذلك. فعلى من أراد الحج أن يلتزم بما يجب عليه من الشروط والتعليمات والأنظمة المتعلقة باستخراج تصريح الحج وغيره، ليكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا.
0: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.

ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. رواه مسلم. عن عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا؟ قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم. وعن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن عمرو بن سعيد بن العاص قال: كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة

0: إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة. فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. رواه البخاري.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة المائدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا مستمعينا الكرام من رحاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي، نحييكم ونسعد كثيرا بالترحيب بفضيلة الدكتور بدر بن صالح الفرج المشرف على تلاوة الطلاب، فحياكم الله دكتور بدر.
2: حياكم الله وبياكم وبارك فيكم.
1: ونتحول بكم ومستمعينا الكرام للحافظ معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
3: محمد صالح الحام.
1: وكم العمر؟
3: 12 عام.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
3: 13 جزءا.
1: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسدادا وأعانك على إتمام حفظ كتاب الله جل وعلا. استعذ بالله سبحانه وبحمده من الشيطان الرجيم، واتلو علينا مما تحفظ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا

0: هدى.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام لفضيلة الدكتور بدر بن صالح الفرج للتعليق على تلاوة الطالب.
2: ما شاء الله تبارك الله يا محمد، قراءة طيبة مباركة، لكن أوصيك ب

0: انتباه لمساواة مقادير الغنن والمدود.
1: ما شاء الله. لعلكم أيضا دكتور بدر أن توجهوا للطالب سؤالا في حكم تجويدي.
0: ما الحكم التجويدي يا محمد في قوله تعالى وإن تجهر؟
2: نون ساكنة جاء بعد حرف التاء والتاء من حروف الإخفاء.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: أيضا دكتور بدر أحسن الله ليكم، لو وجهتم سؤالا للطالب في تفسير مفردات كتاب الله الكريم.
0: ما معنى قوله تعالى وما تحت الثرى؟
2: باطن الأرض.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: ما شاء الله تبارك الله. إذن شكر الله لفضيلة الدكتور بدر بن صالح الفرج المشرف على تلاوة الطالب. الشكر يتواصل للحافظ معنا والناشئ معنا في هذه الحلقة والناشئ في رحاب كتاب الله الكريم محمد بن صالح الفحام. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام ولكم أعذب التحايا من هنا من مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن،
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربور.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.

وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي.

قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا.

0: أسفر الصباح وعن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
0: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله، على الله
0: نعم المعين،
1: نعم المعين. اللهم
0: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، صباح الخير والتوفيق والسعادة. مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا، لهذا اليوم الاثنين غرة شهر ذي الحجة من عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: أسعد الله صباحكم أحبتنا الكرام بكل خير في هذا اليوم الطيب المبارك. وهذه رق التحايا من فريق العمل في الأشراف العام في حان محمد السبيعي، رئيس التحرير عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في الإعداد والتقديم أخي عبد الرزاق بن عبد الله العلي، ومحدثكم السبيعي إبراهيم السبيعي.
4: في التنسيق عبد الرحمن الحوطي، وفي التنفيذ عبد الرحمن بن علي محزري، وفي الإخراج ناصر أبو محمد آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول:
8: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ويقول:
9: رضيت بالله ربا
8: وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ويقول:

0: من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: اللهم اجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا مستمعين الكرام، خصوصا ونحن نعيش وإياكم مع غروب شمس يوم الأمس، هذه العشر الفاضلة، العشر المبارك التي تضاعف فيها الأعمال، حيث يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم صل وسلم على محمد. والله أنه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ونعمته على هذه الأمة جعل هذه المواسم العظيمة، ومثل ما تفضل أبو عبد الله يعني البارح دخل هذا الموسم العظيم مع غروب شمس الأمس. عجبتني هذا مع غروب شمس الأمس.
2: إن شاء الله مرت السنة الجاية نقولك حينما هفت الشمس إلى المغيب.
3: الله الله. فالمهم أن يعني دخلت هذا العشر المباركة وهي خير أيام الدنيا، وخير الأعمال هو ذكر الله اللي إحنا نتحدث عنه الآن، وخير الذكر في هذه الأيام هي الأذكار التي كان يعني يقولها الصحابة رضي الله عنهم ويرفعون بها أصواتهم وينشرونها في الأسواق وفي كل مكان: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لا الحمد. يعني اللي يسمعنا الآن وفي سيارته بدل ما أنت قاعد أن تسمع وأنت ساكت، حرك لسانك يا مال الغنيمة، لسان ما يتعب الحمد لله.
2: صحيح.
3: أنا قلت حتى الحين ساعتين ما نتعب، يلا
2: الحمد.
3: فمهما سبح الإنسان وكبر وهلل ما يتعب لسانه إلا فقط يحصد أجور عظيمة عظيمة جدا، والله إنه يعني سيجد إن شاء

0: الله ذخرها وأجرها وفضلها في الدنيا والآخرة، وما عند الله خير وما بقى، سيجد ذخرها وفضلها في الدنيا، الطمأنينة والراحة والسكينة والتوفيق والإقبال، سيجد حتى في نفسه إقبال على العبادات وعلى الطاعات، وعلى في سيجد في نفسه خفة على الصلاة وعلى الصيام وعلى صالح الأعمال بهذا فضل فضلات من فضل هذه الأذكار الطيبة، وسيجد أيضا ذخرها وال يعني الفضل العظيم عندما يلقى ربه جل وعلا. يعني تخيل أن أهل الجنة هم خلاص في الجنة ما يندمون على ساعة مرت عليهم في الدنيا إلا على ساعة لم يذكر الله تعالى فيها، لأنهم يعرفون لهم لو ذكروا الله لكان رفعتهم درجة في الجنة.
1: وأنا أقول يعني دائما وانت جالس مع أصحابك في مثلا مجلس أو في استراحة أو في نزهة برية، احرص على أي مجلس أن يكون هناك بذكرهم لو بحديث اللي من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون هذا المجلس ترة أي حسرة عليكم، كما تفضلت أبو إبراهيم قبل قليل يوم القيامة، الواحد يعني لو يقول مثلا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، بس تقول هذا الحديث حتى يعني يعطل هذا المجلس بالذكر ولا يكون ترة وحسرة عليكم يوم القيامة.
0: أي والله. يمكن أيضا أنت ذكرت عبد الله جزاك الله خير على أن سبحان الله البيوت تحتاج إلى ملائكة حتى تطرد منها الشياطين فتستقر البيوت. يعني بعض البيوت تصير فيها نوع من الصخب ولا مشاكل واضطراب وشيل وحط وكذا، يكون في الغالب له أسباب، من أحد أهم أسباب هذا الاضطراب وجود يعني طارد للملائكة كالصور وكمثلا الكلاب عزكم الله، وكأحيانا حتى مثلا الموسيقى والأمور هذه. لكن إذا أنا اللي ذكرتني به شو أنه ليش ما أهل البيت أحيانا يجلسون جلسة يخلونها جلسة ذكر، حلقة ذكر، يعني يتعلموا فيها سورة حديث يجلسون 10 دقائق كذا، هذه الجلسة ذي تخلي الملائكة تأتي تحفهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده جل وعلا، فيعني يحظون بهذا الفضل وتعمر الملائكة بيتهم، فلا يبقى الشيطان مستحيل يبقى في هذا البيت.
1: ولا يمنع أن يكون مثلا في قهوة وتمر ونفس الجلسة هذه تكون يعني جلسة ودية حبية ما تكون يعني رسمية كما يقولون، حتى يعني الأطفال يحبونها ويأنسون بها وكذلك الكبار والصغار. حياكم الله مستمعينا الكرام الجديد، ويمكن من خلال حديثنا الماضي مستمعينا الكرام قد أشرنا إلى موضوع حلقتنا في هذا اليوم في هذا الصباح الجميل، سيكون إن شاء الله حول فضل هذه العشرة المباركة 10 ذي الحجة، ونعرف أن الله عز وجل قد قال في كتابه الكريم والفجر وليال عشر، جمهور المفسرين قالوا المقصود بها هي 10 ذي الحجة، هذه العشر الفاضلة، هذا الموسم موسم التجارة الرابحة مع الله عز وجل. نعرف أن أمة محمد مقارنة بالأمم السابقة أعمارهم تعد قصيرة، لكن الحمد لله يعني الله عز وجل أعطانا مثل هذه المواسم الفاضلة التي تضاعف فيها الحسنات والأجور حتى نجد ونجتهد ونشمر عن سواعدنا فيما يدين الطاعة. والرسول هدى صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح، يعني العمل الصالح ما شاء تبارك الله يعني دروب كثيرة ومتنوعة وأطيافه أيضا متعددة، من بينها ذكر الله عز وجل، كذلك الصلاة، الصيام، الاكثار من قراءة القرآن الكريم، الصدقة، التبسم في وجوه الناس، التلطف معهم، التعامل مع الناس بالأخلاق الكريمة، وما شاء الله تبارك الله القائمة تطول فيما يتعلق بالأعمال الفاضلة.
0: إذن هذا هو موضوع حلقة مستمعين الكرام اليوم عن فضل 10 ذي الحجة وفضل الأعمال فيها. يمكن هناك سؤال في منصة إكس، ما أكثر عبادة تحرص عليها في 10 ذي الحجة؟ ونستعرض أيضا بعض الفقرات، هدايات آية مع زميل أحمد الشدي، ثم فقرة خماسيات مع زميل إبراهيم الشايع، اليوم الحديث عن ميقات ذي الحليفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام عند 6:55 إن شاء الله سيكون معنا زاوية مراكب الحج مع الزميل عبد الله الزهراني، وإن شاء الله عند 7 صباحا الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي.
0: إن شاء الله بيكون معنا ضيف الحلقة الدكتور علي بن جريد العنزي، عضو هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية، سنتحدث معه عن فضل هذه الأيام وحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف نعيش روح هذه الأيام وسط دوامة العمل والانشغال، وكيف أيضا اعتنى السلف رحمة الله تعالى عليهم ورضي الله عنهم بهذه الأيام المباركة.
1: عند 7:50 مستمعينا الكرام سيكون معنا تغطية حول استقبال المملكة العربية السعودية أفواج حجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء فريضة الحج عبر مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وسيكون معنا إن شاء الله الأستاذ عبد الله المنصوري مدير إدارة تنمية الموارد المالية في جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر.
0: الساعة 8 كالمعتاد مستمعي الكرام معنا موجز إن شاء الله الأنباء.

0: ثم أيضا تغطية أخرى، وهذه التغطية ستكون إن شاء الله تعالى عما تؤديه إدارة الإرشاد المكاني بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من في توجيه ضيوف الرحمن وخدمتهم خلال موسم الحج. سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ حسن مكي، وسيحدثنا بمشيئة الله تعالى عن دور هذه الإدارة وهي إدارة الإرشاد المكاني خلال موسم الحج.
1: وستخلل إن شاء الله هذا البرنامج وهاتين الساعتين المباشرتين تلاوات ندية بأصوات محبرة، فالله يحييكم مستمعينا الكرام جديد، ونسعد كثيرا بمشاركاتكم وبأصواتكم وبإثرائكم من خلال هاتف البرنامج وكذلك من خلال منصة إكس وهاتف البرنامج. جميع قنوات التواصل هي مفتوحة ومشرعة لأصواتكم ولأسماعكم ولرسائلكم، فحياكم الله جميعا.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هدايات آية.
1: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: ما

0: قلبه.
1: قال بعض أهل التفسير: هذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الإيمان، كما قال تعالى في الآية الأخرى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأهل الإيمان أهدى الناس قلوبا وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات، وذلك لما معهم من الإيمان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: شكر الله الزميل أحمد الشدي، هذه الزاوية هدايات آية، وما أجمل حقيقة النظر والتأمل بكتاب الله الكريم، التأمل بهذا القرآن العظيم بكلام رب العالمين.
5: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. مثل ما قلنا مستمعين الكرام، اليوم موضوعنا عن عشر ذي الحجة، هذه العشر المباركة التي ابتدأت اليوم. وهنيئا الحقيقة لمن كان يعني ناويا ومتحمس إن شاء الله أنه يغتنم هذه الأيام المباركة ويستفيد منها ومن ما ورد فيها من فضل. هذه مشاركة من أحمد حمق، يقول: عندما سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن التهنئة بالعشر، قال: هي عشر عظيمة والتهنئة بها مهمة وأعظم وأنفع من التهنئة بالولد والزواج وبناء البيت. لذا يقول هو: لذا يسرني هنئكم بعشر ذي الحجة، وأسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، ويفقنا للهداية والقبول صالح الحال وراحة البال والفوز بجناته رضوانه، ويعيده علينا وعليكم ونحن بأحسن حال. اللهم آمين. جزاك الله خير يا أحمد، وشكر الله لك. والله فعلا أن يعني هذه النعم اللي احنا طبعا نعيشها، يعني الواحد نام البارح وقام اليوم يحس الوضع طبيعي، لا موضع مو طبيعي. أنت الآن نمت يعني في آخر يوم من ذي القعدة، واستيقظت في أول يوم من هذا شهر ذي الحجة، وهذا موسم عظيم. يعني مجرد حتى لو لم تبلغ من هذا الموسم إلا ساعات واغتنمتها فيما يرضى الله من ذكر وطاعة وكذا، ترى هذه ترفع درجاتك بشكل كبير.
4: صحيح، وسبحان الله، يعني حتى في العمل مثلا لو قيل سيتم اختيار مجموعة من الموظفين والذهاب بهم مثلا في مهمة مثلا داخل أو خارج المملكة، وسيصرف كل واحد منهم مثلا في كل يوم راتبه كامل في شهر،
5: الله.
4: لا يعني سنطيل، يعني اللي بيقع عليه اختيار سيطيل من الفرح.
5: صحيح.
4: فما بالك، وهي أمور يعني دنيوية زائلة، فما بالك بأمر يعني أخروي عظيم. والمضاعفة فضل الله عز وجل واسع سبحانه وبحمده، ولا يقارن يعني بفضل البشر. فنسأل الله عز وجل الكريم من فضله. وأيضا سبحان الله العظيم، يعني سبب تفضيل أيام عشر ذي الحجة على بقية أيام السنة لاجتماع أم العبادات فيها، ولا تجتمع مثل هذه العبادات كلها إلا في مثل هذه العشر. حتى في عشر رمضان ترى ما تجتمع هذه العبادات. لدينا عبادة الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر العبادات، كما قال ذلك ابن حجر رحمه الله: فقد

0: دنت فلقد دنت عشر مبارك على أهل التقى والبر والإحسان. هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجناني، فاستقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان.
1: يا سلام، الله يعطيك العافية يا عبد الله.
0: الله يجزاك.
1: مريم عبد الرحمن تقول عشر ذي الحجة هي العشر ليست كرمضان، فليس فيها تصيد للشياطين ولا تلك الأجواء التي تعين النفس على من اجتماع الناس وامتلاء المساجد وتيسير الطاعات. فهذه العشر ميدان الصادقين وميقات المشتاقين، يظهر فيها صدق العبد مع الله لأنه يدخلها والشيطان معه والدنيا حوله بأشغالها وهمومها. فهنيئا ثم هنيئا لمن عرف قدرها. قال الشيخ ابن عثيمين: أيام عشر ذي الحجة الغنيمة المغفول عنها. أحسنت يا مريم، الله يعطيك العافية. يعني فعلا أحيانا أجواء رمضان الأجواء كلها تساعدك أنك تسمع الصلوات المساجد وتروح تصلي وتشوف الناس يجلسون يقرون القرآن. العشر هذه لا بد الحماس يكون داخلي من عندك أنت، حينما تستشعر فضلها والأجر الوارد فيها فخلاص تتحمس وتقبل الله سبحانه وتعالى. لكن هذا يحتاج أن الإنسان يقف مع نفسه دائما كل شيء يذكرها، وطبعا ولتعرف دائما أنه كلما أصبحت يعني أن هناك فيه غفلة عن الطاعات كانت أفضل،
0: الأجور أعظم،
1: تكون الأجور أعظم. لذلك أحيانا مثلا يعني كل إنسان في السوق يذكر الله ويسلم على هذا وكذا لأنه ما كان غفلة في الغالب، فيكون الأجر فيه أعظم.
0: معنا موسى من جازان، حياك الله يا موسى.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحك الله بخير.
2: صباح الخير.
0: الله يحييك، تفضل يا موسى.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وجزاكم الله خير على هذه البرامج الجيدة النافعة، ولعل المناسب هذا اليوم المبارك أول أيام شهر ذي الحجة لهذا العام المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته.
0: اللهم
2: لعل وسائل التواصل والإذاعة والتلفزيون وغيرها من الأجهزة التي يعني أثرت هذه المناسبة العظيمة الإيمانية، لكن أحب أن أشير إلى أنها نعمة، نعمة على هذا الإنسان أنه بلغ هذه الأيام المباركة.
0: نعم.
2: فيستغل هذه الأيام في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولعل المدرك لها يعني صنفين أقدر أقول، ما بين مستغل لها وما بين تمر عليه للأسف يعني كالأيام العادية، وهذا هو الخسارة والعياذ بالله. فينبغي لنا أيها الأخوة بأن الله قد أنعم علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة أن بلغنا هذه العشر المباركة وتنوعت فيها الطاعات والعبادات، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته من ذكره وعبادته وعمل الخير في هذه الأيام، وأن تجعل يعني في موازين الحسنات لجميع من ينتهزها في طاعة الله جل وعلا.
0: نعم موسى، تكلمنا من
2: تحت الفرصة.
0: تكلمنا من أي، من جازان، من دائر بني مالك أو من صامتة؟
2: لا أنا من جازان محافظة أبو عريش قرية الزبيدة.
0: أنعم وأكرم، الله يحفظك، شكرا جزيلا لك يا موسى. الله يحفظك.
2: شكرا شكرا لكم على تحت الفرصة، صلى الله نفقنا وياكم لطاعته. حياكم
1: جزاك الله خير يا موسى. من معنا؟
0: معنا سبيت. لعلك تعطينا أيضا بعض الرضفات أبو إبراهيم حول فضل عشر ذي الحجة.
1: هنا ناخذ سليم قبل. طيب. يا مرحبا يا سليم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا
3: اول شيء نهنيكم في هالعشر الطيبه المباركه.
1: الله يبارك فيك ويرضى عنك.
3: اي والله، وبعدين الحقيقه يعني والله ما في انسان يعني عاقل يعني ما يشتهي في هذه الايام، لان هذه الايام هذه يوم بضيع، الله اعلم احنا العمر وش باقي فيه.
1: عز الله
3: سبحانه. والله اوصي نفسي واوصي الجميع ان نشتهي في هذه الايام، كلها يمكن 4 أيام وخمس أيام وست أيام، يعني أيام قليلة.
1: الله المستعان.
3: ففي أيوة. في ناس يعني يتمنوا أنهم معنا صاموا معنا العام والآن ما هم موجودين في عام آخر. لكن صحيح. نسأل الله أن الله يتقبل منه ومن صالح الأعمال.
1: آمين.
3: وجزاكم الله خير.
1: أيضا الله. شكرا لك يا سليم، الله يجزاك خير ويبارك فيك. وفعلا والله أنه يعني من تمام العقل ومن توفيق الله قبل ذلك أن يغتنم الإنسان مثل هذه المواسم. يعني معروف، يعني كلام معروف أن دائما يقولون التاجر يستغل المواسم حتى يضاعف تجارته وأمواله، وهذا من يعني من حسن تصرفه. فكذلك التجارة مع الله سبحانه وتعالى أولى يهتم الإنسان بها، وأنه يعرف يعني وش الأعمال التي تضاعف والمواسم والأوقات التي تضاعف والأيام التي تضاعف، يعظم هذه الأمور، يعظم شعائر الله، فسيجد إن شاء الله من الله للقبول إن شاء الله والتوفيق.
0: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كما ذكر الله عز وجل في كتاب الكريم. وأيضا أبو إبراهيم يعني في نقطة مهمة أن الإنسان، يمكن أشار لها أحد المستمعين الكرام جزاه الله خير، أن الإنسان قد تكون هذه آخر عشر ذي الحجة يدركها في حياته، فالواحد يعني يجتهد، ونسأل الله عز وجل طول العمر للجميع على طاعة الله.

0: جل وعلا. فالواحد يعني يودك أنه إذا استشعر هذا الأمر يعني يكثر من العبادة ويكثر من ذكر الله عز وجل ومن صنوف العبادات المختلفة، على الله عز وجل أن يدركه برحمته ورضوانه وغفرانه. وكما قلنا يعني في حلقة ماضية، دخول الجنة برحمة الله عز وجل. يعني الواحد يجتهد في العمل ووحد الله عز وجل، لكن لا يدخل الجنة بعمل، لكن الدرجات في الجنة بعد توفيق الله عز وجل هي قائمة على الأعمال الصالحة التي يقوم بها المؤمن من ذكر الله عز وجل ومن الصلاة والصيام وغيرها من الأعمال الصالحة.
1: صحيح. وأنا يمكن يعني موضوع أيضا موضوع الصلاة.
0: نعم. شو يقول؟ موضوع الصلاة على عجل. يقول استعجل.
1: أنا أقول لا، مشكلة الكلام فيه له شوي تفصيل. عطنا الفاصل وبعدين.
0: طيب.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: المواقيت. ميقات ذو الحليفة ميقات لأهل المدينة المنورة يحرمون منه، كما أنه ميقات لكل من مر بالمدينة المنورة وأتى من طريقهم من غير أهلها. يعد ميقات ذو الحليفة أبعد المواقيت المكانية من مكة المكرمة، إذ إنه يقع بالقرب من المدينة المنورة على أول طريقها إلى مكة المكرمة من ناحية الجنوب، ويبعد عن مكة المكرمة ما يقارب 100 ميل، أي 420 كيلومتر تقريبا. ميقات ذو الحليفة هو عبارة عن قرية صغيرة، وهو موضع ماء لمياه بني جشم، وقد سمي بذلك بسبب كثرة الشجر فيه، وهو شجر معروف اسمه شجر الحلفاء. وكلمة الحليفة هو تصغير لكلمة الحلفاء، ويعرف الآن في الوقت الحاضر باسم آبار علي، لبئر موجود فيه اسمه بئر علي، منسوب للصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أحرم النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج حجة الوداع من ميقات ذي الحليفة، وقد صلى عليه الصلاة والسلام فيه صلاة الظهر ثم أحرم. ومنه ذهب أهل العلم إلى استحباب أداء صلاة فريضة ثم الإحرام بالحج أو العمرة إن كان وقت فريضة، وإذا لم يكن صلى المسلم ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء أو تحية المسجد ثم يحرم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. ونحن في هذه الحلقة نتحدث عن فضل هذه الأيام المباركة. يعني نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فما في يعني خير الأعمال إطلاق بعد التوحيد، وهي عمود الإسلام، وهي أعظم ما تكفر به الذنوب وترفع به الدرجات. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألا أنبئكم بخير ما تمحى به الخطيئات وتكفر به وترفع به الدرجات، اللي هو قال إسباغ الوضوء
0: المكاره
1: وكثرة الخطا
0: إلى المساجد.
1: يعني كلها متعلقة بالصلاة. فسبحان الله، يعني أنا أحيانا نشوف كنت سؤال في واحد يعني يقول سبحان الله كثير من بعض الناس يعني يمكن أحيانا تجد عنده تقصير في حياته، ثم تجد أنه في آخر حياته يوفق الله العبادات وطاعات، ثم يعني تلحظ فيه إن شاء الله كذا ترجو فيه حسن خاتمة عند وفاته، وقد يرى فيه بعد وفاته رؤى أنه إن شاء الله رفع الله درجته وغفر الله له. فتجد أن أكثر يعني ما يمكن أن يعني غفر الله بسبب هذا الأمر له الصلاة، محافظة عليها. تجدهم كثيرا منهم يعني يبتسلوا للصلاة ويصلونهم مع الجماعة في المسجد ويجلسون بعد الصلاة. ترى يعني صلاة واحدة كفيلة بإذن الله أن تغفر ذنوب العبد كاملة. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال خرج من صلاتي كما وردت أمه. إذا أسبغ الوضوء وذهب إلى المسجد وصلى الصلاة. فلذلك يعني كلنا الله المستعان نقصر، خاصة الصلوات، لأن بحكمنا كل يوم وخمس صلوات يحصل فيها تقصير أحيانا تأخير أحيانا، لكن إن غلبنا فلا نغرف في هذه الأيام. يعني نحاول نبكر من يوم يذن نروح نصلي ونجلس الجلسة هذه اللي قبل الصلاة، ترى فيها أجر عظيم. وبعد الصلاة نجلس أيضا اللي الله يكتب دعاء الملائكة تستغفر لك، وأيضا نفعل موضوع انتظار الصلاة بعد الصلاة مثل بين المغرب والعشاء، بعد صلاة الفجر تجلس شوي، يعني اهتم بهذه الشعيرة.
0: صحيح. وأنا أعرف يعني أحد الوزراء أعرفه شخصيا، يعني ما شاء الله خدم هذا الوطن وما شاء الله يعني وأسهم مع زملائي في هذه الوزارة في ترتيبها وتنسيقها ما شاء الله، حتى أصبحت يعني من مصاف الوزارات يعني حتى

0: عرفت على مستوى العالم. ختم حياته توفي رحمه الله بأن كان مؤذنا في مسجد لأنه كان حريص ويفتح المسجد ويشغل المكيفات والإضاءة ويهتم بالمسجد تماما كبيرا حتى قبضه الله عز وجل وهو على وظيفة مؤذن مسجد. فما شاء الله تبارك الله يعني جميل إنسان كما تفضلت. يعني قضية أنك تخدم الناس وأيضا في وظيفة لا يتعارض إن شاء الله أنك مأجور بإذن الله عز وجل متى ما احتسبت الأجر، لكن إذا فرغت ويعني فانصب لله عز وجل وكن مثلا في ضيف اهتمام أو مؤذن أو إذا غاب المؤذن أو تأخر تأذن مكانه، يعني تساهم إسهامات عظيمة وتلزم المسجد وتبشر بالخير من الله جل وعلا.
1: يعني هو أن تذكرتنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا حب عبدا استعمله، وفي حديث أيضا عسله معناه أنه يوفق العمل الصالح ثم يقبضه عليه. يعني مثل هذا ما شاء الله تبارك الله، والأذان من أعظم وأجل الأعمال. هذه هنيئة المؤذنين يعني الحقيقة، فنسأل الله يبارك لهم ويجزيهم خير الجزاء ويغفر لهذا الوزير وأيضا يغفر لكل موتى المسلمين.
0: وأنا والله ودي أهديك كيلو عسل يا أبو إبراهيم، تستاهل والله.
1: تستاهل الطيب. من وين؟
0: يوم قلت عسله ذكرت عسل. إيه؟ عسل ما شاء الله. بالفعل يعني عسل وقع على الروح جميل جدا، وهكذا العبادة يعني إذا وقعت على الروح فأنها تصفيها وتسعدها وتنقيها.
1: الله يجعل حياتك كلها عسل.
0: الله يحفظك الزكاة.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. مراكب الحج. امتن الله على خلقه بمنن ونعم لا تحصى، ومن تلك النعم أن جعل الأرض ذلولا يمشي بنو آدم في مناكبها ويأكلون من رزق ربهم المتناثر في بقاعها. ثم ألهم الله الإنسان امتطاء ظهور بعض الحيوانات كالإبل والخيل والبغال والحمير، لكل واحد منها قدرات معينة يستخدمه الإنسان وفقا لها. ففي الحرب حيث تكون السرعة مهمة لأغراض الكر والفر كانت الخيل هي المركب الأنسب، أما إن أردت معينا يحمل عنك الثقيل من المؤن والحوائج وقرب المياه وحزم الأعلاف ونحوها فلا بديل عن الحمير. ولكن ماذا عن السفر؟ لا شك أنكم تعرفون الجواب، الإبل. قبل توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه لم يكن طريق الحج قط مفروشا بالورود، بل كان السفر إلى مكة للحج فيه من المشقة والعناء الشيء الكثير، وحوش وسباع وندرة في الماء والزاد، حتى كان أقرباء الحاج وأصدقاؤه يودعونه عند نيته الحج وداع الفراق، فرحلته تستغرق أشهرا ذهابا وإيابا. ولأن ديننا دين الرحمة ربط الله الحج بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كان أكثر الحجاج يحملون أمتعتهم على ظهورهم ويمشون على أقدامهم، ومن هم أحسن حالا يجتمعون 10 أشخاص مثلا ويستأجرون جملا يحمل أمتعتهم فقط. لماذا؟ لأنه لا يركب الإبل وغيرها من المراكب إلا الأغنياء وهم قلة. يذكرنا هذا بقول المتنبي، فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل مجده، وفي الناس من يرضى بميسور عيشه، ومركوبه رجلاه والثوب جلده. تخيل أنك تعيش في تلك العصور وبلدك في أقصى إفريقيا أو وسط آسيا أو حتى من بلد أقرب، تريد الحج ولا مال لديك ولا مركبة تقلك، فتضطر للمشي على قدميك مئات أو آلاف الأميال. هكذا كان حال الأجداد، تمضي الأسابيع والأشهر أحيانا ولم يصل الحاج إلى وجهته بعد، فالقافلة الواحدة بالكاد تستطيع قطع 45 كيلومترا في اليوم الواحد. فهل استشعرنا هذه النعم التي نتنعم فيها؟
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا.
4: تحت شعار نلهم العالم تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم

0: الإلكتروني أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. خيركم حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي. أبو فهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحك الله بالخير.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك زميلي سعد الرزاق، تسبيت المستمعين فريق البرنامج.
5: يا مرحب يا مرحب، العشر مبارك إن شاء الله
4: علينا وعليك، وتقبل الله من الجميع، ونسمع منكم الجولة.
5: بسم الله.
3: برعاية وزير الداخلية، انطلاق أعمال منتدى الصحة والأمن في الحج بنسخته الثالثة.
5: الإعلام وسدايا تطلقان مبادئ الذكاء الاصطناعي لتعزيز موثوقية المحتوى الإعلامي.
3: قوات الدفاع المدني بالحج تواصل تنفيذ المحاضرات التوعوية في المشاعر المقدسة.
5: عقارات الدولة تعلن جاهزية مجمع الدوائر الحكومية بالمشاعر المقدسة لحج 1447.
3: ب14 لغة عالمية، الهاتف المجاني يجيب عن الاستفسارات الشرعية لضيوف الرحمن.
5: المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود تنظم فعالية معا لحج آمن وصحي.
3: مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع سلال الخير لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة.
5: سلمان للإغاثة يحتفي باليوم العالمي للأسرة في مخيم الزعتري.
3: اليوم العالمي للاتصالات، التقنية سهلت الحياة وهددت التواصل الأسري.
5: عندما يحزن القلب كيف يتأثر الجسد.
3: وأخيرا، خلافات الليل لا تحملها إلى وسادتك.
5: طيب، نعود الخبر الأول بفهد. برعاية وزير الداخلية، انطلاق أعمال منتدى الصحة والأمن في الحج بنسخته الثالثة.
4: نعم، مثل ما ذكرت سبيت، تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، انطلقت أعمال منتدى الصحة والأمن في الحج في نسخته الثالثة بمحافظة جدة، التي تنظمها الإدارة العامة للخدمات الطبية ووزارة الداخلية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من الجهات ذات العلاقة. ويأتي المنتدى بوصفه منصة مهنية متخصصة تناقش الموضوعات المرتبطة بالصحة والأمن في الحج، وتستعرض أبرز الممارسات والتجارب والحلول التقنية والابتكارية ذات الصلة، بما يعزز تكامل الجهود ويرفع كفاءة الجاهزية والاستجابة ويدعم جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال الموسم.
3: ما شاء الله تبارك الله. أيضا، الإعلام وسدايا وإطلاقهم مبادئ الذكاء الاصطناعي لتعزيز موثوقية المحتوى الإعلامي.
4: نعم، مثل ما ذكرت زميل عبد الرزاق، أطلق وزير الإعلام سلمان الدوسري خلال أعمال المنتدى السعودي للأعمال 2026 بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا مبادئ إخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام، بوصفها إطارا وطنيا ينظم الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الإعلامي، ويعزز موثوقية المحتوى في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وتتضمن أبرز تفاصيل هذه، لها تفاصيل طبعا هذه يعني الأخلاقيات اللي هي توظيف الذكاء الاصطناعي، أن تعتمد الوزارة هذه التقنيات كأداة داعمة للتحقق من المعلومات، الترجمة، تلخيص النصوص، وصناعة المحتوى الذكي. وتؤكد الوثيقة أن الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة ولا غنى عن العنصر البشري في الإشراف والمراجعة وصناعة الرسالة الإعلامية النهائية.
5: جميل. أيضا، قوات الدفاع المدني في الحج تواصل تنفيذ المحاضرات التوعوية في المشاعر المقدسة.
4: وهذا برضه خبر عن المشاعر، وما شاء الله يمكن 80% من الأخبار الموجودة اليوم في صحفنا كلها عن الحج. وهنا تواصل قوات الدفاع المدني بالحج تنفيذ المحاضرات التوعوية المخصصة لمنسوب الجهات العاملة في الحج والعاملين بالنزل المؤقتة للحجاج بالمشاعر المقدسة، بهدف تعزيز الوعي بإجراءات السلامة الوقائية ورفع الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة خلال موسم الحج.
3: ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك في هذه الجهود. أيضا أبو فهد، عقارات الدولة وإعلانها لجاهزية مجمع الدوائر الحكومية بالمشاعر المقدسة.
4: اللي شارك في الحج يعرف وش معنى جاهزية هالمجمع، لمجمع الدوائر الحكومية التي أعلنت عنها الهيئة العامة لعقارات الدولة. طبعا هذا موجود بالمشاعر المقدسة لاستضافة الجهات الحكومية المشاركة في الحج. يعد المجمع مشروعا نموذجيا صمم وفق أعلى المواصفات الفنية والتقنية، يقع في موقع استراتيجي بالقرب من المشاعر المقدسة، يضم مباني كبيرة جدا تقريبا 65 مبنى بطاقة استيعابية تتجاوز 10,000 موظف، بيئة عمل متكاملة، كما يفعل

0: وجمع بيئة عمل مثل ما ذكرنا متكاملة إدارية سكنية لمنسوب الجهات الحكومية مع إدارة المرافق وتشغيلها وصيانتها على مدار الساعة.
1: جميل. أيضا ذكرت من ضمن الأخبار أبو فهد اللي هو ما شاء الله 14 لغة هاتف مجاني يجيب عن الاستفسارات الشرعية.
0: وهذا برضو خبر يعني عن وزارة الشؤون الإسلامية واستقبالها طبعا من خلال يعني التوعية في الحج أو ممثلا بالإمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة، مكالمات ضيوف الرحمن عبر الهاتف المجاني المخصص للإجابة عن الاستفسارات الشرعية. يشارك في الاستفسار المتصلين يعني عدد من دعاة الوزارة والمتعاونين المؤهلين علميا والملمين بأحكام الحج وما مناسكه وفق الكتاب والسنة، إلى جانب مترجمين يتحدثون ب14 لغة عالمية بما يسهم في تسهيل التواصل مع الحجاج من مختلف الجنسيات.
1: أيضا من ضمن الأخبار أبو فهد ما شاء الله المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود تنظم الفعالية معا لحج الأمن الصحي.
0: نعم، نظمت هذه الفعالية بجامعة الملك سعود وتحديدا من مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي في جامعة الملك سعود هذه الفعالية اللي هي معا لحج آمن وصحي، وذلك بهدف توعية المرضى والمراجعين والمنسوبين المقبلين على أداء مناسك الحج وتعزيز الوعي الصحي بما يسهم في توفير رحلة حج آمنة وصحية بإذن الله. تضمنت الفعالية تقديم رسائل توعوية وإرشادات صحية حول الوقاية من الإجهاد الحراري والأمراض المعدية وأهمية الالتزام بالإرشادات الطبية والأدوية، إلى جانب التوعية بالسلوكيات الصحية التي تساعد الحجاج على أداء مناسكهم بسلامة وطمأنينة.
1: أيضا من ضمن الأخبار بفهد اللي هو طال عمرك
2: نشوف اليوم العالمي للأسرة في مخيم الزعتري،
0: وهذا برضه احتفل المركز السعودي لخدمات المجتمع التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالمملكة الأردنية الهاشمية باليوم العالمي للأسرة. شملت الفعالية إقامة محاضرات توعوية تناولت أهمية الأسرة، دورها في ترسيخ القيم الأخلاقية والاجتماعية لدى الأبناء، إلى جانب عرض مادة مرئية تعريفية عن اليوم العالمي للأسرة، تقديم مسرح هادف ركز على أهمية الاحترام والتعاون والمحبة بين أفراد الأسرة، كما شارك الأطفال في أنشطة تفاعلية عبروا خلالها عن مفهوم الأسرة وأثرها في حياتهم.
1: أيضا من ضمن الأخبار طال عمرك اللي هو عندما يحزن القلب وكيف يتأثر الجسد يعني قلب لا تحزن.
0: هذه طبعا أوضح تقرير أن الحزن لا يؤثر على الحالة النفسية فقط بل يمتد تأثيره إلى وظائف الجسم المختلفة، إذ قد يؤدي إلى ارتفاع هرمونات التوتر ينعكس على صحة القلب والجسم. أشار إلى أن الحزن الشديد قد يسبب اضطراب في النوم والإرهاق ومشكلات في الجهاز الهضمي وضعف في المناعة، كما قد يزيد الالتهاب في الجسم. تناول أيضا ما يعرف بمتلازمة القلب المكسور التي قد تظهر بعد الصدمات العاطفية الشديدة بأعراض تشبه النوبة القلبية، مع التأكيد على أهمية الدعم النفسي والعناية بالصحة خلال فترة الحزن.
2: ما شاء الله تبارك الله. وبالفعل يعني الواحد دائما ما نسمع اعتزل ما يؤذيك، الإنسان إذا كان مثلا في بعض البيئات المسمومة ولا خلافات ولا نقاشات حادة وكذا يحاول أنه يخفف منها ويتركها حتى لا يتأثر القلب والجسد كذلك. خلافات الليل ما نحملها إلى الوسادة، وين نوديها أبو فهد؟
0: إذا أخذتها الوسادة معناته أنك طورتها، يعني نقلتها من الصالة أو من المجلس أو مكان الجلوس العائلة إلى غرفة النوم، يعني بالذات لما يكون الخلاف مع الزوجة أو الخلاف مع الأبناء أو الأخوان. لكن الاعتقاد الشائع يعتقد كثيرون أن عدم النوم، بعضهم حتى ما ينام أثناء الغضب، يساعد على حماية العلاقة واستمرارها. رأى الخبراء يرى مختصون في علم النفس أن إجبار الطرفين على حل الخلافات فورا قد يسبب أضرارا يعني ضررا أكثر من الفائدة. أوضحت مختصة في هذا الجانب أن النقاشات الليلية تحدث غالبا طبعا تعب وإجهاد وإرهاق، وهذا يجعل الحوار أكثر توتر والحلول أقل عمقا. هناك قاعدة يعني تنصح القاعدة بتجنب النقاشات المهمة عند الجوع، الغضب، الشعور بالوحدة، التعب، النوم طبعا، وتأجيل النقاش أحيانا يعني إلى وقت آخر أفضل. ويرون كذلك تأجيل الحديث إلى وقت أكثر هدوءا قد يكون أكثر فاعلية. الاتفاق على وقت الحوار من الأفضل، تحديد موعد لاحق لمناقشة

0: الخلاف بدلا من تجاهله كذلك، وفرض حل سريع. طبعا بعضهم يقول خلينا نحط حل سريع ونسكر الباب مثل ما يقولون،
1: صحيح،
0: لكن ضروري بالفعل، وهذا حسب ما يقول أهمية التواصل المستمر. يعني مو معناه أنه نقول والله خلاص قفل، لا، نقول معليش نترك الموضوع هذا نناقشه مثلا يوم آخر، نناقشه خارج البيت، نناقشه نكون حنا يعني مصحصحين مثل ما يقولون. كذلك ينصح الخبراء باستخدام عبارة تبدأ بأنا للتعبير عن المشاعر دون اتهام. التوقيت المناسب عنصر مهم لنجاح التواصل الصحي. لاحظ كلمة أنا دي بسيطة جدا،
1: صحيح،
0: لكن لو قلت أنت
1: مشكلة،
0: مشكلة.
1: نعم، في أحد الزملاء يقول إذا صار خلاف أذهب إلى البخاري برأس الشارع في الحارة وأدق لي نصف شواية ثم يقول ما أدخل بالجدال والنقاش وغادر المنزل فورا.
2: والله هذه اجيب راسه للبخاري.
0: لكن كويس ان كان البخاري يحل المشكله، ولا
2: والله حل الرخيص ده 15
0: هذا حل ورخيص. لكن اغلبنا احيانا يعني اذا جمع الطرف الاخر دائما يكون يعني كل طرف يحاول يكسب النقاش، فيقول انت وانت مثلا دائما، مثلا خلينا نقول زوجي زوجتي دائما. نعم. إذا استخدمت العبارات هذه ترى اعرف ان الموضوع لن ينحل والمشكلة ستستمر، واذا نقلناها للأستاذة مثل ما ذكرنا او للفراش او للمكان اللي خلاص بنرتاح فيه، افترض ان ننتقل للراحة ونبتعد عن اي نقاش. وما في إسرة ترى على فكرة ما يكون بينها نقاش. الاب له طريقة في التربية، الام لها طريقة، احيانا بالسفر وخاصة مقبلين على الصيف يكون في نقاشات الامور هذه، وقد يصل الزوجين في النقاش الحاد وقبل النوم إلى مشكلة تؤرق نومهم وتؤرق حياتهم.
1: صحيح، ما في بيت يخلو من ذلك. حتى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يمكن أبو إبراهيم أيضا يفيدنا، كان يعني فيه نوع من يعني النقاشات وكذا.
2: صحيح، وحتى يعني لما أكثر عليها النبي صلى الله عليه وسلم آلى منهن، يعني حلف لا يقربهن شهرا، حتى ظن الصحابة أنه طلقه رضي الله تعالى عنه. ويعني حصل خلافات كذا، ومرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لهد عائشة لهدة كذا، لا تظنين أن يحيف الله عليك ورسوله، وبين مرة كان بينهم نقاش ومر منهم أبو بكر رضي الله عنه ثم أصلحوا، فقال أدخلاني في سلمكما كما أدخلت في حربكما. يعني تحصل مثل هذه الأمور.
1: صحيح، الله يعطيك العافية أبو فهد، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم، ونلتقيكم في الغد، ونقول أبعدوا مشاكلكم عن الوسادة مثل ما قلنا قبل قليل.
1: الله يحفظك،
0: وفي أمان الله.
1: في أمان الله، الله يحفظك،
0: مع السلامة.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ثم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة والمباركة بصوت القارئ سعيد الخطيب وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. موضوعنا في هذه الحلقة حول فضل عشر ذي الحجة. هذا المستمع الكريم صديق برنامج عبد الله الأحمد المسعود أبو عزام يقول، وما شاء الله رسالة يعني طويلة يتحدث فيها عن عشر ذي الحجة. قال أحد العلماء رحمه الله: مفهوم العمل الصالح أوسع من تلك الجداول التي تقسم أجزاء القرآن على الأيام العشر، فتعظيم الله وأجلاله وتوحيده واستشعار ربوبيته لنا وعبوديته وأداء الصلوات الخمس والسلام وإفشاؤه وطيب الكلام وإطعام الطعام وتشميت العاطس والصدقة والبر والإحسان إلى الناس، بر الوالدين، صلة الرحم، الهدية، إكرام الضيف، الجار، الدعاء، السنن، الرواتب، صلاة الضحى، ذكر الله وتسبيحه واستغفاره، الوتر، القيام، تلاوة القرآن، تنظيف المسجد، سقي الماء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعليم الناس الخير، تعليم القرآن، قضاء أشغال الأهل والبيت، يعني الواحد يحتسب حتى يقضي أشغال أهله وبيته، حسن الخلق، زيارة المريض، اتباع الجنازة، إرشاد الضال، إجابة السائل، التبسم في الوجه، بذل الندى وكف الأذى، إماطته عن الطريق ومنيحة العنز، والصيام ونفع الناس وبذل المعروف، الجلوس في المسجد، طاعة الزوجة لزوجها، غض البصر، سلامة الصدر من الضغائن، حفظ اللسان من الكذب والغيبة والنميمة، إدخال السرور على المسلمين، الكلمة الطيبة، الدعوة إلى الله، نشر العلم، جلال الكبار، الرفق بالصغار، رعاية اليتيم، تفقد المحتاجين من الأرامل والمساكين، السواك، الوضوء. ما شاء الله هذه يقول أعمال صالحة مما أمر بها الشارع الحكيم. لعلك سمعت الهدية يا أبو إبراهيم من الأعمال الطيبة.
2: مش جرب الخير.
3: الله يحفظك.
2: أحياناً ابتسامة من أعمال الصالح.
3: إيه والله جزاك الله. خلاص وصلت. الله يبيض وجهك جزاك خير.
2: الله يحفظك. لكن سبحان الله يعني أنت من تسرد ما شاء الله الأعمال الصالحة. جزاك الله خير الشيخ
3: الأحمد المسعود أبو عزام.
2: ونعم الله. سبحان الله أنت تقرأها في طلعتي حتى هنا في الرسالة. بدنا نرسلها ما شاء الله في رسالة الجوال.
3: ما شاء الله.
2: الله ينفع به جزاك خير. فأنا أقول سبحان الله يعني يستطيع فعل الإنسان يعيش كل وقت عبادة.
3: صحيح.
2: بأنواعها وأشكالها وأصنافها، كل يعني ابتسامتك وسلامك وجلوسك مع أهلك إذا احتسبته ونفقتك على أهلك مثل ما قلت. لكن في موضوع يعني شوف إحنا اليوم الاثنين وأشار له قبل شوي حتى في الرسالة، اليوم الاثنين وهو يوم ترفع فيه الأعمال الله سبحانه وتعالى، هنيئا للصائمين وهنيئا أيضا للي ما بينه وبين أخيه شحنة.
3: أيوة.
2: أخوه في الإسلام في الله يعني. صحيح. مو بشرط النسب.
3: صحيح.
2: فأنا أقول يعني أن الإنسان الموسم هذا لا تفوته، حاول ما يطلع ذا الموسم إلا وقلبك يعني كالصفة أبيض ما فيه ضغينة على أحد ولا بغض لأحد ولا حقد على أحد، أي مشكلة حاول أنك تخلصها، لأن الله يغفر لكل من لا يشرك به شيء إلا من كانت بينه وبين أخيه شحنة، فيقال انظر هذين حتى يصطلحا. فيعني تحرم نفسك فضل الله ورحمته ومغفرته في ذا الأيام الفضيلة عشان شيء ما يسوى.
3: أيوة الله.
2: يعني يمكن أحيانا تكون مشاكل عشان افرض انها على ارض، بنفرض مثلا مشكلتهم على ورث مثلا وارض مساحتها مليار، انت اذا مشيت هذا الامر ان شاء الله ستنال لموضع صوت في الجنه يعني خير من الدنيا وما عليها، وبيعطيك الله ان شاء الله كبر الكره الارضيه يمكن 10 مرات
3: الله.
2: فضل الله وكرمه. الله. لكن يحتاج الانسان انه يعني شوي يأطر نفسه.
3: صحيح. وايضا يعني احد الاحبه هلقى كلمه في احد المساجد، سبحان الله قاموا الناس يتعانقون بعدها، يتكلم هنا عن اللي يتصارمون يعني يتخاصمون ويتقاطعون، خصوصا اذا كان من الاقارب، فالواحد يحذر اشد الحذر من ذلك، ويعرف ان الدنيا زائله، ويعني الانسان ما يقطع ما امر الله به ان يوصل، نسال الله عز وجل السلامه والعافيه. معنا مها من جده، تفضلي يا مها.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
4: في البداية أبارك لكم ولنفسي ببلوغ عشر ذي الحجة، أيام فضيلة أقسم الله في كتابي، والفجر وليالي عشر في هذه الأيام، هذه الأيام يجتمع فيها طاعات كلها من صلاة ومن زكاة، وأوصي نفسي وإياكم أن أغتنم كل دقيقة وثانية في هذه الأيام فضيلة، لأنها أيام معدودات. هل هي معدودات أو أيام معلومات؟
3: أيام معلومات.
4: أيوة المعدودات أيام.
3: لا هي أيام المعلومات.
4: أيوة. فنغتنم يعني هي هذه الأيام فضلة في النهار. يعني نحاول نعمل لنا جدول ختم القرآن الكريم، نحاول بذل الصدقة، نحاول كمان الكلمة الطيبة صدقة. صحيح. كمان كما ذكر الأخ سبيت الله يكرمه إنه نعبد الله دائما، يقول واعبد الله حتى يأتيك اليقين،
3: واعبد ربك حتى يأتيك.
4: نحن ما خلقنا في هذه الدنيا إلا للعبادة.
3: صحيح.
4: فنستغل

0: دقيقة وثانية حتى لو كان بالذكر المضاعف، بذكر الله، بالتسبيح، بالاستغفار، بتهليل، التكبير. هذه أيام يعني لازم أكبر فيها. أوصيكم التكبير المطلق والمقيد الآن، تكبير مطلق: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد، الله أكبر، الله أكبر. هل صحيح؟
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد،
0: ولله. أيوة، هاي ثقة للتكبير. فأنت حتى لو كنت نايم اذكر الله، كبر، عدل، حتى لدرجة إن لو أنا في تسجيل بعدين في مواقع للرابط حق التهليل نستقله بالله في استمرار، حتى نأخذ أجر كل من يقرأ يردد، سواء طفل أو خادمة أو عاملة.
1: حتى وأنت يا أختي مها في البيت مثلا في الطابخ، ولا مثلا في أعمال المنزل المتنوعة، تستطيع المرأة أن تذكر الله عز وجل وتعمر وقتها بذكر الله جل وعلا. والبعض ربما يقول أنا في النهار والله أنام، يعني بعد الفجر هذه رقدة بعد الفجر اللي قبيل الظهر ما أقدر أتركها. فإذا أنت ما تتركها صم حتى وانت نايم، ما شاء الله تبارك الله، عداد الحسنات والأجور بإذن الله من الله جل وعلا. والصيام ترى سبحان الله عظيم، يعني كل حسنة بعشر أمثالها كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به في الحديث القدسي. فالصوم ترى يعني أجره عظيم جدا، وما شاء الله تبارك الله لا مثيل له.
2: أي والله أحسن. وكذا نص النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له.
1: الله أكبر.
2: والثاني: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجه النار 70 خريفا.
1: الله يرحمه.
2: وأنت تخيل وربك يقول: ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، من أجل الله.
1: الله
2: يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا.
1: اللهم.
2: من معنا؟ وليد، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم.
2: وصباحك يا وليد، يا مرحبا ألف.
3: والله نسمع لكم وأنتم يعني خير صديق في السيارة ما شاء الله تبارك الله.
2: الله يبارك فيك، الله يجزاك خير.
3: إيه والله، يعني مدرسة كاملة لمن أراد أن يستمع.
2: الله يسعدك، هذا من طيبك يا وليد، الله يبارك فيك.
3: وأنتم أطيب والله.
2: طيب، في حول موضوعنا لك مشاركة؟
3: إيه أكيد، حق الحجاج بن يوسف عندما دعا رجل أعرابي خلف أتاه فقال له الحجاج: أغسل يديك وتقدم معي. فقال: إني قد دعاني من هو خير منك فأجبته. قال: من هو؟ قال: الله تعالى دعاني إلى صوم النافلة فأجبته. فقال له في الحر الشديد، فقال: صمت ليوم هو أشد حرا من هذا اليوم. فقال له: فأفطر اليوم وصم غدا. قال: إن ضمنت للبقاء لي غدا؟ فقال له: ليس ذلك إلي. فقال: كيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه؟ فقال له الحجاج: إنه طعام طيب. فقال العربي: لم تطيبه أنت ولا الطباخ، ولكن طيبة العافية.
2: الحمد لله.
3: فالعافية هي كنز من كنوز الدنيا.
2: الحمد لله. أي والله.
3: فدائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصباح: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.
2: الله يجزيك وياك العافية يا وليد، الله يجزاك خير ويبارك فيك.
3: وإياكم عنا خير الجزاء. والله نحاول كل يوم، نريد أن نتصل بكم ونسمع أصواتكم، لكن ما في وأنا نقدم.
2: الله يحييك يا وليد، بارك فيك. اليوم حظينا بك، الله يسعدك في هذا اليوم المبارك والموضوع الطيب إن شاء الله. وأنت جزاك الله خير، أيضا أعددت لنا مشاركة طيبة. شكرا لك يا وليد من سكاك، الله يعطيك العافية.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وما شاء الله تبارك الله، يعني مشاركات المستمعين جزاهم الله خير. أيضا هذه أول نواصل الحديث عن عشر ذي الحجة وما فيها من الفضل والعمل. حقيقة إبراهيم، يعني أمر مهم جدا ودنا نؤكد عليه، قضية الفرائض التي فرضها الله علينا الاهتمام بها يكثر، وحتى بعد نهاية عشر ذي الحجة نحافظ على هذه المكتسبات. مثلا شخص والله بعشر ذي الحجة كان يحضر قبيل الأذان أو قبل الأذان، حتى لو انتهت عشر ذي الحجة يحاول أن يحافظ على مكتسبه في هذه العشر المباركة. ونعرف أن من علامات قبول الحسنة اتباع الحسنة بعدها.
2: يا مرحبا يا أبو عمر.
4: يا أهلا، صباح الخيرات.
2: صباح الفل والياسمين.
4: صباح الخير. والله حبيت أشارك معكم موعظة صغيرة كذا.
2: تفضل.
4: لما كانت أعمار هذه الأمة قصيرة، جعل الله لها مواسم للعبادة والطاعات، فجعل لها مواسم، يعني مواسم قصيرة ولكن لها أجور عظيمة، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إن ربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، وفي رواية: لعل أن تصيبكم منها نفحة فلا تشكون بعدها أبدا. فينبغي للإنسان أن يستغل هذه الأيام وهذه المواسم والطاعات في

0: عبادة والطاعة، وجزاكم الله خير.
1: وأنت كذلك جزاك الله خير يا أبو عمر وبارك الله فيك. وفعلا يعني هو موضوع يعني ربنا والله يعني أحيانا حينما يتأمل إنسان يشعر أن الله سبحانه وتعالى أكرم محمد عليه الصلاة والسلام وأمته، أكرمهم بقصر الأعمار. يعني هو صحيح أن الأولين كانوا يعيشون يمكن 1000 سنة ولا كذا الآن، لكن يعيشون 1000 سنة لكنها كلها طبعا دنيا، فيها يوم زين ويوم شين ويوم نكد ويوم أمور تمام ويوم، لكن الآن الله أكرم هذه الأمة أن أعطاها عمر مو بطويل، يعني 60 70 80 سنة، لكنه يعني من حيث الفضل أعظم من أولئك. ويعني الله أكرم هذه الأمة بكرم عظيم جدا. ما يعيش الإنسان في الدنيا اللي فيها أصلها نكد، وإنما ينتقل إن شاء الله لدار القرار والراحة، حتى من يوم ينتقل البرزخ، يعني ما ينتظر أن تقوم القيامة، لا. يعني الإنسان مجرد أنه المؤمن انتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ استراح، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مستريح ومستراح منه وخلاص، وافتك من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن الهم والغم إلى الراحة والطمأنينة والسعادة الأبدية اللي ما بعدها شقاء. هذا طبعا المؤمن، الله يجعلنا من المؤمنين يا رب العالمين. فسبحان الله أكرمنا الله بهذا الأعمار اللي مهي بطويلة لكنها أيضا يعني مدبلة مضروبة في آلاف بفضل الله سبحانه وتعالى السنين من حيث العمل. بس المشكلة الإنسان اللي يفرط في هذا العوض. يعني نسأل الله يهدينا جميعا.
2: وسبحان الله العظيم، يعني وأنت تتحدث بمثل هذا الكلام، كنت أقرأ في كتب السير القديمة أحد الأولى اللي عنده الأموال والدور والقصور، وكذلك قد تزوج أجمل النساء، يعني جميع وسائل الترفيه الدنيوية عنده. فسئل قال أنا ما أحصي من الأيام التي تهنيت فيها في دنياي طوال عمره، طبعا في آخر عمره، إلا 14 يوما فقط، والباقي يعني تعرف
1: شيل وحط.
2: يعني كنا مرة في نقاش فقلت يعني اللي يعني نتكلم عن نكد الدنيا، قلت حتى يعني اللي عنده يعني يظن الناس أنه مثلا في وضع جيد، مثلا عنده مثلا قد تبوأ منصبا رفيعا وكذا، فقال أحدهم هذا ابدأ به بالهم، لأنه عنده مسؤوليات وعنده كذا، ولنشعر أنه مثلا مرتاح، لا، ترى عنده أيضا مسؤوليات عظيمة وأمور كثيرة ومتنوعة، فالهم ما يسلم منه أي شخص في هذه الدنيا، والكدر والدنيا جبلت على هذا. لكن كما تفضلت، الموفق من عمر دنياه بالأعمال الصالحة والأعمال الطيبة. وسبحان الله العظيم، ترى إذا اشتغلت أنت بالأعمال الصالحة تبتعد كثيرا عن الهم وعن التفكير وعن، لأن دائما الفراغ هو ترى مجلبة للهموم والأكدر.
1: أي والله. أم بتال تذكرنا بالتكبير، وأنا أقول أيضا ذكر أخوان المستمعين الكرام، يعني طالما أنك في السيارة ولا في البيت ولا في أي مكان، كبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة. وأيضا ذكرنا كذلك أخونا من هو ما ذكر اسمه لكنه يذكرنا، جزاه الله خير، نسأل الله يجعل موازين حسناته. يقول تذكر أن الله أكبر من دوامة حزنك وقلقك، وأن الله أكبر من الدنيا وما فيها. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فكبروا ويعني واقتدوا برسول الله وبصحبته الكرام رضي الله تعالى عنهم.
2: نعم. وسبحان الله، من إبراهيم أنت تحدث قبل قليل، جاءني سؤال، يعني أو قد يكون لغز فقهي، ما هي العبادة التي إذا أراد به أن يقوم بها المسلم فأنه يعني تكون القبلة خلفه؟
1: قبلة؟
2: أي، فما هي؟ أنت دائم تسأل الناس، اليوم نبي نسألك.
1: العبادة إذا سويها الواحد يخلي القبلة خلفه.
2: خلفه، نعم، ما يصلح يخليها أمامه.
1: إذا سلم والتفت على المسلمين الإمام؟
2: لا لا لا لا، يعني عبادة تطول.
1: أي،
2: هذه يمكنها عبادة الله أعلم، لكن لأنها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هي يعني فترتها طويلة، تراها في يوم بالأسبوع واحد،
1: جمعة، أي الخطبة،
2: الخطبة خطيب الجمعة. نعم،
1: صحيح فعلا. أي والله فعلا، من أجل وأعظم العبادات.
2: صحيح. وهذا ما شاء الله تبارك، أحد المستمعين أرسل يقول خطبة الجمعة
1: ما شاء الله.
2: أي والله. أيضا لو تكلمنا هنا عن فضل عشر ذي الحجة وما فيها من الأمور الطيبة والصالحة، يعني ذكر عن سعيد بن جبير أنه يجتهد في هذه الأيام اجتهادا لا يقدر عليه يعني كثير من كانوا في زمانه من شدة

0: التفاته للعبادة وتخصيصها أوقات عظيمة لعبادة الله جل وعلا بصنوف العبادات.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: تحت شعار نلهم العالم تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92001667. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
1: ضيف الحلقة.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد حول فضل عشر ذي الحجة. نتحدث في هذه الأسبوعة المباركة، ونسعد كثيرا بأن يكون معنا عبر الهاتف صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن جريد العنزي، عضو هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور علي.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا، حياك الله.
0: شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، بما فضل الله عز وجل أيام عشر ذي الحجة؟
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، أما بعد. أيام عشر ذي الحجة أيام فاضلة فضلها الله عز وجل على سائر أيام العام، فهي أفضل أيام العام كما قال أهل العلم. ومن تفضيل الله عز وجل لها أنه تبارك وتعالى أحب العمل فيها، ومحبته سبحانه وتعالى هذه صفة تليق به سبحانه وتعالى، نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له نبيه عليه الصلاة والسلام، فهو يحب الأعمال الصالحة في هذا العام، في هذه العشر، ويجزي عليها أجرا عظيما وثوابا كثيرا سبحانه وتعالى. جاء في الحديث المخرج في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج، أو قال: إلا رجلا خرج في سبيل الله، أي مجاهدا بماله ونفسه، ولم يرجع بشيء منهما. ولكن تتصور أخي المستمع بين هذه المقارنة بين عملين: العمل الأول عمل صالح في العشر، أي عمل، ولا أقلل إن شاء الله تعالى من هذه العمل، لكن مثلا تسبيحة هي خير من تسبيحة خارج العشر، تصلي ركعتين في العشر خير مما سواها من الأيام، حتى في العشر الأواخر من رمضان، فركعتين في ذي الحجة خير مما من ركعتين في العشر، بل إنك لو عملت عملا صالحا في هذه العشر يعد أفضل من العمل الصالح فيما سواه، ولو كان هذا العمل الصالح الجهاد في سبيل الله، التسبيح والتكبير والقراءة أعمال يحبها الله عز وجل في هذا العشر. مما فضلها الله عز وجل أنه أقسم بها سبحانه وتعالى في كتابه، في قول جمع من أهل العلم: والفجر وليال عشر، ونحن

0: اعلم ان الله تبارك وتعالى لا يقسم الا بعظيم وشريف. قال الحافظ ايضا ابن حجر مبينا فضل هذه الايام انه يقول: والذي يظهر ان السبب في امتياز عشر ذي الحجه قال: لمكان اجتماع امهات العبادات فيها، الصلاه، الصيام، الصدقه، الحج، ولا يتاتى ذلك في غيرها. فالصلاه يعني بحمد الله اهل الاسلام يقيمونها ويحافظون عليها، الصيام صيام عشر ذي الحجة أو تسع ذي الحجة، أيضا الصدقة، الحج، وهذا لا يكون إلا في هذه الأيام. فيها أيضا من فضائلها أن فيها يوم عرفة وهو من أعظم الأيام، وصيامه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم أنه يكفر صيام سنتين. وفيها يوم النحر، وهذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه: يوم النحر أعظم الأيام عند الله عز وجل. فهذا مما فضل الله عز وجل به هذه الأيام المباركة.
1: نسأل الله عز وجل التوفيق. أيضا أحب الأعمال لله عز وجل في هذه الأيام، لأن الأعمال تتكاثر على الناس ولا يدري ما هو أفضل عمل في هذه الأيام الفاضلة.
0: نعم حسنت. الأعمال الصالحة جميعها محبوبة إلى الله تبارك وتعالى، لكن من أعظم هذه الأيام أن الله تبارك وتعالى، من أعظم الأعمال في هذه الأيام أن الله تبارك وتعالى يحب الفرائض. جاء في الحديث الصحيح المخرج في البخاري من حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وما تقرب إلي بعبدي أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض في الدرجة الأولى، وهي أصل التقوى. لذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز قال: التقوى أن تأتي بالمأمور وتنتهي عن المحرم، وما زاد فهو خير. فإذا أردت يا أخي المسلم أن يحبك الله تبارك وتعالى فعليك بفرائضه التي ألزم بها عباده. والله عز وجل ما ألزم عباده بهذه الفرائض إلا وهو سبحانه وتعالى يحبها. ومن محبته لها أنه ألزم عباده وفرضها وأوجبها عليه. ويأتي على رأس هذه الفرائض بعد شهادة التوحيد الصلوات المفروضة، وأداؤها حيث ينادى بها. إن هذا والله لأجر عظيم. فإن بعض الناس هداهم الله قد ينشغل، فهذه العشر فرصة أن الإنسان يربي نفسه على بيوت الله عز وجل ولزومها، وأداء الصلوات في حيث ينادى بهن. أيضا من الأعمال الصالحة التي تعتبر هي وقت أو يعتبر العشر وقت لهذا العمل الصالح، ذكر الله تبارك وتعالى. لا يخفى أخي الكريم على مسلم ما أعد الله عز وجل للذاكرين كثيرا والذاكرات. قال الله جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. من محبة الله عز وجل للذكر أنه أطلقه سبحانه، لم يقيده بوقت، لم يقيده بعدد، وإنما قال: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والله عز وجل قريب ممن ذكره، ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكره الله في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه، كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه العشر المباركات هذه زمن لذكر الله تبارك وتعالى. فيأتي التكبير المقيد المطلق، يأتي التكبير المطلق، وأما المقيد

0: سيأتي الكلام عنه. لكن التكبير المطلق هذا غير مقيد بأدبار الصلوات المفروضات، وإنما هو مطلق. الإنسان في بيته، في عمله، في ذهابه، في إيابه، يستغل هذه الفرصة ويكبر الله تبارك وتعالى. والتكبير صفته المشهورة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قد كان ابن عمر وأبو هريرة، وقد صح هذا عنهما، أنهما يخرجان إلى السوق فيكبران، يعني يريد أبو هريرة وكذا ابن عمر أن الناس لا تغفل عن التكبير في هذه الأيام، لأن هذا زمنها. فيذهبون إلى السوق لأن السوق مكان لاجتماع الناس، فيكبرون ويرفعون أصواتهم حتى يرتج السوق بتكبير الناس. فهذا والله عمل لا شك أنه عمل عظيم. أضف إلى ذلك هذا نسميه التكبير المطلق، وهذا يبتدئ من أول العشر وينتهي بآخر يوم من أيام التشريق، يعني يمتد قرابة 14 يوما أو 13 يوما، 13 يوما. فإذا غربت شمس اليوم 13 انتهى التكبير المطلق. وأما التكبير المقيد فإنه يبدأ بفجر يوم عرفة لغير الحج، يكبرون بعد أدبار الصلوات. هذا يعني من الأعمال المباركة التكبير. من الأعمال الصالحة أن وهو ما قد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، التزام سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن أراد أن يضحي. فينتج من هذا عندنا عملان، العمل الأول أو عملي. العمل الأول الأضحية، من أراد أن يضحي فإنه يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، كما جاء الحديث في صحيح مسلم من حديث أم سلمة. ينتج من هذا أخي الكريم أن العبد يستشعر التزامه بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طواعيته لله تبارك وتعالى. ينتج أيضا من هذا محبته لأمر الله عز وجل. فهذه يعني معاني سامية وعظيمة، إذا امتثلها الإنسان واستشعرها قربته لدى الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح.
1: اللهم أمين. دكتور علي، يعني يمكن الأجواء في رمضان مختلفة شوي، أجواء معينة على مثل العبادات، لكن الأيام هذه كيف ممكن الإنسان يعيش هذه الأجواء اللي فيها إقبال على الله سبحانه وتعالى وعلى الطاعة، وهناك عمل وانشغال، ويعني الحياة ماشية كما هي؟
0: صحيح صحيح.
1: فكيف نقبل على الله؟
0: أحسنت. والله المشغلات والملهيات في هذه، لا سيما في أيامنا هذه، كثيرة جدا، ولكن حسب المسلم بإذن الله تعالى أن يستشعر معونة الله عز وجل له، وأن يستصحب الدعاء بالتوفيق للعمل الصالح. هذا من أهم ما يعين الإنسان على الحرص على العمل والدوام عليه، العمل الصالح والتوفيق له، أن يدعو الله عز وجل. فلا يلجأ الإنسان، أو أحيانا يعني حتى بعض، نسأل الله السلامة والعافية، بعض الناس ربما ينسى هذا الأمر. لا يا أخي، استشعر أنك بدون توفيق الله عز وجل فأنت لست بشيء. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فاستشعر أن الله معك وأنك بحاجة إلى توفيقه سبحانه وتعالى، فالزم الدعاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا: اللهم اهدني في من هديت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لما سأله علي بن أبي طالب عن الدعاء قال: قل اللهم اهدني وسددني. فنسأل الله عز وجل دائما أن يهدينا وأن يسددنا. يعني هذا من الأمور التي ينبغي. والله ما بلغ الصالحون، ما بلغوا إلا

0: بدعاء الله تبارك وتعالى، وأنهم لا يرون أعمالهم ولا أنفسهم شيئا، وإنما هو محض توفيق الله تبارك وتعالى وهدايته لهم. الأمر الثاني المجاهدة. النفس لا شك أنها تدعو الإنسان إلى يعني ما تشتهي، الذهاب، المجيء، التوسع في هذه المباحات، لا سيما وهذه أيام ستعقبها إن شاء الله تعالى أيام إجازة في أيام العشر، فربما الإنسان أخذها في يعني في زيارات وفي أشياء تلهيه عن طاعة الله تبارك وتعالى، فلا بد من مصابرة النفس ومجاهدتها على طاعة الله عز وجل.
1: صحيح.
0: والأمر كما قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يعني من جاهد نفسه وصابرها في طاعة الله تبارك وتعالى هداه الله عز وجل للأعمال الصالحة، لأن الله عز وجل قال لنهدينهم سبلنا، والسبل هنا جمعها الله عز وجل، وغالب ما في القرآن أن السبيل يأتي مفرد، فالله أعلم أن هنا السبل بمعنى يعني شرائع الدين. فإذا صبر الإنسان وجاهد نفسه وفقه الله عز وجل. أيضا ملازمة المسجد، ملازمة المسجد في هذه الأيام، ومن أيضا الأعمال الصالحة التي تعين العبد مصاحبة الصالحين، فإن مصاحبة الصالحين لا ينتج عنها بإذن الله تعالى إلا خير. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فمصاحبة الصالحين تحمل العبد بإذن الله تبارك وتعالى على ملازمة العمل الصالح.
1: الله يجزاكم خير دكتور، والله حديثكم ماتع وطيب حول فضل الأيام عشر الحجة، لكن الوقت أدركنا، فنشكر لكم جزاكم الله خير صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن جريد العنزي عضو هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية، ما تفضلتم به في الحديث عن فضل عشر الحجة، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأجزل لكم الأجر والمثوبة في هذه الأيام الفاضلة من خلال بذل علمكم النافع والصالح لعموم المسلمين.
0: نسأل الله أن يتقبل وجزاكم الله خيرا.
1: الله يحفظك، في أمان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة للقارئ الشيخ عبد الملك الراجح وفقه الله.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ويتواصل حديثنا في هذه الحلقة حول فضل أيام عشر ذي الحجة. وقبل يعني لقائنا مع الشيخ جزاه الله خيرا، تحدثنا عن اجتهاد السلف الصالح في هذه العشر، وأيضا تعظيمهم لأيامها وحرصهم على فعل الأعمال الصالحة والأعمال الطيبة في هذه العشر المباركة من شهر ذي الحجة والموفق. حقيقة ما أدرك فضل مثل هذه الأيام، ودائما سبحان الله العظيم إذا مرت هذه المواسم يتردد وتتردد علي على مسامعي فاصل لك وإبراهيم تقول فيه: المواسم الفاضلة كسحابة صيف تمطر، والسعيد من ملأ وعاءه بالماء. والله أنها جميلة جدا ومؤثرة كذلك، وتجعل الإنسان يعني قلبه يستيقظ. يعني تخيل الناس ما شاء الله على قولتهم يقحشون من الحسنات ويعبون موازين أعمالهم بإذن الله وصحائفهم بالحسنات، وانجاز تناظرهم وتتفرج وقد تكون تشتغل بأشياء لا طائلة من ورائها حتى لو كانت من المباحات، لكن فيها يعني فوات لفضل عظيم من الله جل وعلا. فالإنسان يعني يحرص أشد الحرص في مثل هذه الأيام، حتى لو في عمله إذا كان في وقت ولا يؤثر على سير العمل يقرأ من الجوال نصحف. حتى إذا جاء مراجع ترك الجوال وعاد وخدم هذا المراجع، أو كان مثلا جاته معاملة يترك التلاوة القرآن الكريم وينجز هذه المعاملة. أنت تعرف أنت العمل الرسمي هو واجب
3: صحيح.
4: وهذا نفل، فدائما الواجب يقدم على النفل.
3: صحيح. أنا سبحان الله كذا أتصور أن يعني كل الناس وده مثلا إذا جاء مثل ذا الأيام أنه يجتهد وكذا، بس أنه يعني يجد ثقل، يعني انه والله الصوم صعب خاصه اني اداوم، قيام الليل ان شاء الله بوصلي الوتر فيها بركه، بتسر المسجد والله اتثاق الله يذقل شوي بقيم. فانا اتصور والله اعلم ان يعني مفتاح التوفيق في هذا هو ذكر الله سبحانه وتعالى. اذا اكثر الانسان من ذكر الله هو سهل. صحيح. يعني ما هو قال والله يحتاج وضوء ولا لا وانت جالس في مكانك، لا انت كثر من ذكر الله. اذا اكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى تكفرت ذنوبك، والذنوب ترى هي اللي تثقل، ذنوب الإنسان اللي تثقل عن الطاعة. فإذا أنت ولا وما عمل يعني ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله سبحانه وتعالى. الله يكفر الله به الذنوب ويمحو الله به الله الخطايا، فيجد في الإنسان بعد ذلك في نفسه خفة وإقبال على الطاعة.
4: الله
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
1: تغطية.
3: مستمعين الكرام، تستقبل المملكة العربية السعودية أفواج حجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء الفريضة من كافة أنحاء العالم عبر مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وتعمل كافة الجهات المعنية على تسخير الإمكانيات لضمان راحتهم. الحقيقة من الجهات المميزة في تقديم البرامج والخدمات لضيوف الرحمن جمعية يعني جمعية مباركة إن شاء الله، هي جمعية حفاوة ولها من اسمها نصيب، يعني هي ممن يحتفي بضيوف الله ووفد الله والحجاج والزوار. جمعية حفاوة لخدمة الحجاج أو الحاج والمعتمر والزائر. نسعد الآن بيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عبدالله المنصوري مدير إدارة تنمية الموارد البشرية في جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر. أستاذ عبدالله السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله.
3: الله يحييك شيخ عبدالله، بارك فيك. ما شاء الله تبارك الله، هذه الجمعية المباركة يعني الحقيقة اسمها جذاب ما شاء الله، حفاوة. فإن شاء الله يعني هي مما يحتفي ويقدم الحفاوة بضيوف الله سبحانه وتعالى. حدثنا عن الجمعية شيخ عبد الله والبرامج التي تقدمها لضيوف الرحمن خاصة في مثل هذه الأيام المباركة.
5: نعم أحسن، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر جمعية مصرحة من وزارة من المركز الوطني

0: القطاع غير الربحي، وتشرف عليها وزارة الحج والعمرة. عمر الجمعية سنتين ونصف
1: ما شاء الله،
0: وخلال السنتين ونصف الحمد لله خدمت الجمعية أكثر من 13 مليون من ضيوف الرحمن
1: ما شاء الله
0: بمكة المكرمة والمدينة المنورة. وكما تفضلت يعني هي من اسمها تركز على الحفاوة والترحيب وإثراء التجربة لضيوف الرحمن من خلال برامج يعني ومقرات تثقيف وإكرام واستقبال وحفاوة وإطعام وسقيا وغيره.
1: جميل ما شاء الله تبارك الله، 13 مليون والله في خلال سنتين ونص يعني ما شاء الله عدد كبير جدا وشيء مبهج الحقيقة. نسأل الله ينفع بكم.
0: آمين.
1: الله يجزاكم. يعني هو يمكن من الأعمال التي تنشط مثل هذه الأيام مع شدة الحر وإقبال الناس على يعني الحج والمشاعر، يحتاج موضوع السقيا إلى نوع من يعني الاهتمام، فحدثنا عن مشروع السقيا عندكم.
0: صحيح، أولا يعني نحمد الله عز وجل يعني أن بلغنا هذه العشرة المباركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك، ولكن مثل هذه الأيام يعني فيها الأجور والأعمال مختلفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فيتحرى المسلم في مثل هذه الأيام أفضل الأعمال التي يتقرب فيها الله عز وجل، ومن أفضل الأعمال الصدقات. لذلك قال الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب قال إيش فأصدق وأكن من الصالحين. فأفضل الصدقات يعني يا كرام هي سقي الماء. يعني سأل الصحابي الجليل سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قلت فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. فأفضل الأيام وأفضل الصدقات في خير البقاع مكة المكرمة، حيث تضاعف الأجور والحسنات وتقدم لمن بخير الوفود، وفد الله سبحانه وتعالى من الحجاج والزائرين لهذه البقعة المقدسة المباركة، وهم يحتاجون أثناء أداء مناسكهم وتنقلهم يعني إلى المسجد الحرام وفي المشاعر إلى هذه السقية الباردة. فكم من عبوة ماء يعني أحيت نفسا أصابها الإجهاد الحراري مع ارتفاع درجات الحرارة، كم من عبوة ماء أعانت وساندت على أداء نسك أو إقامة صلاة. ولا ننسى أن الله سبحانه وتعالى غفر لبقي سقط كلبه فغفر لها وأدخلها الجنة، فكيف لا فالراحمون يرحمهم الرحمن. سبحان الله، إذا يعني ذكرت السقيا تذكر الرحمة مباشرة، ونحن بحاجة إلى رحمة الله عز وجل.
1: والله
0: والجمعية أتاحت يعني الحمد لله فرصة السقيا، والتي الحمد لله من أيام بدأنا في توزيعها في المنطقة المركزية المجاورة للمسجد الحرام، سقيا باردة توزع في فترة الظهيرة وقبل الظهيرة.
1: أستاذ عبد الله معلش أنا والله ما بدي أقاطعك، الموضوع مهم، والسقيا الحقيقة أنا أقول أن وجود أمثالكم نعمة من نعم الله على المسلمين في كل مكان بالمشاركة معكم وهم في بلدانهم في بيوتهم، ونحن الآن عندنا موجز وانتهى الوقت تقريبا، بس نبي طريقة المساهمة والمشاركة معكم نختم بها.
0: والله الحمد لله يعني الجمعية سهلت المشاركة باستطاع يعني أي أحد يريد المساهمة أن يدخل على متجر جمعية حفاوة ويتبرع مباشرة في يعني مشروع سقيا عشر للحجة لحجاج بيت الله الحرام، أو الاتصال والتواصل عبر الاتصال أو الواتساب على الرقم 0353-343-786.
1: الله يعطيك العافية أستاذ عبد الله المنصوري مدير إدارة تنمية الموارد البشرية في جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر، وأيضا نحث إخوان حقيقة المستمعين الكرام بالمساهمة معهم في سقيا ضيوف الله الذين دعواتهم مستجابة. تخيل واحد يشرب من بارد يقول اللهم أطعم من أطعمني وسقى من سقاني، والله إنها يمكن الدعوة لا ترد بإذن الله إذا كانت في يوم عرفة ولا في أحد هذه الأيام المباركة، فتجد بعد التوفيق ما تدري من

0: جاك. شكرا لك يا حبيبنا الفاضل أستاذ عبد الله المنصوري.
1: الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: نيابة عن ولي العهد وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى.
0: وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مصر.
2: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر 3 مسيرات قادمة من الأجواء العراقية.
0: المملكة تعلن اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادتها وأمنها.
2: مملكة البحرين تدين الاستهداف الإرهابي لأمن المملكة بطائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية.
0: وزير البلديات والإسكان يلتقي وزير الأشغال العامة والإسكان السوري على هامش المنتدى الحضري العالمي في باكو.
2: دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة.
0: تطبيق خطط مرورية تنظيمية في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي لتسهيل حركة الزائرين والحجاج.
2: سدايا تسهل عبور الحجاج عبر منفذ حالة عمار باستخدام التقنيات المتقدمة.
0: الشؤون الإسلامية تقدم خدمات توعوية وإرشادية للحجاج القادمين عبر منفذ البطحاء.
2: رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تعزز جهود مركز الوعي بأحكام وأداب الزيارة لخدمة ضيوف الرحمن.
0: أمير منطقة الرياض رعى حفل تخريج الدفعة 70 من طلبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
2: جامعة القصيم تطلق الملتقى البحثي باحثون واعدون لمستقبل مستدام.
0: استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح بقطاع غزة.
2: وأخيرا الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على عقارات في القدس.
0: قدمنا لكم أيها الإخوة الكرام موجز الثامنة صباحا، نشكركم لطيب المتابعة وما زلنا معكم مستمرين مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اللهم بك أصبحنا، نتحدث عن عشر ذي الحجة في هذه الأيام المباركة وفضلها. فما زلنا معكم، نستقبل الاتصالات على الرقم 011-42-5999 والرسائل على الرقم 0534-600-600 وعبر حساب البرنامج في منصة إكس. يا مرحبا بكم،
3: ونشكر أيضا من عد الموجز جزاه الله خير زميل إبراهيم بن محمد الدميخي. أبو محمد بيض الله وجهه وجزاه الله خير.
0: اللهم آمين.
4: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
5: تحت شعار نلهم العالم تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92-00-166-70. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
4: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
6: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
6: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
6: 011-452-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: وقال الذين كفروا لرسل

الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم.

السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرز

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصهود وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، من جديد نعود لمشاركاتكم معنا في هذه الحلقة، وما شاء الله تبارك الله مشاركات متنوعة حول العمل الصالح الذي يحرص عليه المسلم في عشر ذي الحجة حتى نستفيد من بعضنا. هذا أيضا يقول من الدكتور علي، يقول أنا هذه تعد من أعظم أيام السنة، أقسم الله بها العمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها، ويبدو أنه يكثر من ذكر الله عز وجل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، ويقول أكثر من التهليل والتكبير والتحميد والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لتُرفع بها الدرجات وتغفر بها الزلات.
2: كيف إذا اجتمعت أحب الأوقات إلى الله وأحب الأعمال إلى الله؟ أحب الأوقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. أحب الأعمال قال في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وفي الحديث: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. الخلاصة بلا شك من أعظم ما يستغل به المؤمن من أعمال الصالح في هذه الأوقات هي أداء الحج أو أداء العمرة. أما في استحباب الوقت والعمل، الصلاة في وقتها وبر الوالدين، وأن يستكثر من الأعمال الخيرية مثل قراءة القرآن والتكبير والتبكير والتكبير الذكر والدعاء والصدقة وصلة الرحم والأضحية وأداء النوافل قيام الليل. هذه مشاركة أخينا عبدالله العمودي، الله يعطيك العافية على هذه المشاركة.
3: أيضا نذكر المستمعين الكرام، من أراد أيضا أداء مناسك الحج أن يتعلم فقه الحج حتى لا يقع في إحراجات وأيضا تؤثر على عبادته وصحة العبادة. وما شاء الله تبارك الله، هناك كتب ميسرة في صفة الحج الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى، والشيخ أيضا صالح الفوزان وغيرهم من كبار علمائنا جزاهم الله خيرا. فالأفضل الإنسان قبل أن يتلبس بأي عبادة أن يتفقه بها ويقرأ عنها حتى لا يقع في بعض المحظورات التي قد تؤثر على صحة حجه وعبادته، وربما يجبرها بدم وغير ذلك، فالسلامة لا يعدلها شيء، فالإنسان يعني يحرص كثيرا على ذلك. ظن أبو إبراهيم، نحن نعيش هذه الأيام الفاضلة العشر الأول من شهر ذي الحجة، ونعرف أن لنا إخوة وأحبة يعني هم قد توسدوا التراب تحت الثرى، وسبحان الله العظيم يعني فيه كان يعني منظر عجيب سبحان الله، في محطة قطار بجوار مقبرة، فمحطة القطار اللي طالع واللي رايح واللي شايل معها كما أقول ذا، بينما هؤلاء يعني الآن هم تحت جنادل التراب. فجميل الإنسان أن يعمر هذه الأرض بالعمل والذهاب والمجيء، وأيضا يتعبد الله عز وجل في الكسب الحلال ويحرص على ذلك، لكن ما أجمل أيضا أن يعمر وقته بذكر الله عز وجل حتى وهو في القطار، في أماكن الانتظار، في ذهابه، في مجيئه، في الزحام، في السيارة، يجعل لسانه يلهج بذكر الله عز وجل.

0: خصوصا في هذه العشر الأول من رمضان من ذي الحجة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
1: تغطية.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه التغطية، ونواصل الحديث عن هذه الأعمال الطيبة الصالحة خصوصا في العشر الأول من شهر ذي الحجة، حيث تؤدي إدارة الإرشاد المكاني بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي دورا مهما في توجيه ضيوف الرحمن وخدمتهم خلال موسم الحج عبر هذه الخطط الميدانية والتقنيات الحديثة التي تسهم في تسهيل تنقل الحجيج ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم. نسعد كثيرا بأن يكون معنا سعادة الأستاذ حسن مكي مدير إدارة الإرشاد المكاني بالمسجد النبوي الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذ حسن.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحييك وصباح الخير على الجميع.
0: صباحك الله بالخير. بداية أستاذ حسن، لو تكلمنا عن دور إدارة الإرشاد المكاني خلال موسم الحج.
3: أولا الحمد لله الذي شرف هذا البلاد بخدمة ضيوف الرحمن، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. ويعد استقبال حجاج بيت الله الحرام شرفا عظيما وسلية سامية تجسد اهتمام قيادتنا الرشيدة أيدها الله بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم، بما يحقق لهم الطمأنينة واليسر في أداء مناسكهم. ويتكامل جهود الجهات العاملة في المسجد النبوي لخدمة الحجاج عبر منظومة تشغيلية متكاملة تعنى بالإرشاد والتوعية والتنظيم وتقديم الخدمات الميدانية، مما يسهم في إثراء تجربة الحاج وتعزيز جودة الخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير. دور الإرشاد المكاني في المسجد النبوي خلال موسم الحج، تقوم الإرشاد إدارة الإرشاد المكاني بدور محوري في توجيه قاصدي المسجد النبوي وتمكينهم من الوصول إلى وجهاتهم بيسر وسهولة من خلال تقديم الإرشاد المكاني داخل المسجد النبوي وساحاته ومرافقه وتقديم الدعم والمعلومات للحجاج والزوار والإسهام في إدارة الحركة والانسيابية، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
0: الله يعطيكم العافية أستاذ حسن. أيضا لو تكلمنا عن أبرز الخطط والتقنيات المستخدمة لخدمة الحجاج هذا العام.
3: الخطط المقدمة للحجاج لموسم الحج، إحنا عندنا خطط موسمية في موسم رمضان وموسم الحج، وتعتمد الإدارة خلال موسم الحج على خطة تشغيلية موسمية تتركز على تعزيز التغطية الميدانية في المواقع ذات الكثافة العالية من الفرق الراجلة والفرق الجوالة موزعين في عموم ساحات المسجد النبوي بنقاط ثابتة ونقاط جوالة في الساحات، وأيضا الاستفادة من الخرائط التفاعلية، يوجد هناك خرائط تفاعلية وأيضا أجهزة ترجمة متعددة اللغات ورموز الاستجابة السريعة QR لتسهيل وصول الحجاج للمواقع والخدمات المقدمة لهم، وإضافة إلى تطوير المحتوى الإرشادي بمتعدد اللغات واستخدام اللوحات الإرشادية والشاشات التوعوية لدعم رحلة الحاج داخل المسجد النبوي.
0: ما شاء الله تبارك الله، جزاكم الله خير وبارك الله في جهودكم.
3: آمين.
0: ونسأل الله أن يتكلل هذه الجهود بالنجاح. أيضا لو تكلمنا عن التعامل مع استفسارات التائهين وكبار السن وكذلك الناطقين بغير اللغة العربية.
3: يتم التعامل مع هذه الحالات وفق آلية ميدانية متكاملة تركز على سرعة الاستجابة من خلال الفرق الإرشاد المكاني المنتشرة في عموم المسجد النبوي، ويتم إلى عناية خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عبر توجيههم لمسارات مناسبة تقديم المساندة لهم، تقديم المساندة اللازمة لهم حتى الوصول إلى وجهاتهم أو مرافقهم. أما الناطقين بغير العربية فيتم تقديم الإرشاد بعدة لغات عبر مرشدين مؤهلين والاستفادة من أجهزة الترجمة، يوجد هناك أجهزة ترجمة حوالي 12 جهاز مخصص للترجمة، وأيضا في خرائط توضيحية لتجاوز عوائق اللغة وضمان سرعة الوصول للوجه المطلوب. أما بالنسبة للحجاج التأهيل، الحجاج التأهيل عندنا أي حاجة تايه في الساحات يتم

التنسيق مع مراكز عناية بالزوار، عندنا 5 مراكز عناية بالزوار منتشرة في ساحات المسجد النبوي، بالتعاون مع وزارة الحج للوصول إلى سكنهم أو الوجهة المطلوبة لهم، بالإضافة إلى الاستفادة من البيانات التعريفية للحاج اللي هي بطاقة نسك، مما يسهم في سرعة الوصول لمقر السكن أو الحملة

0: أستاذ حسن حفظك الله أن إنعكاس خدمات الإرشاد المكاني على تجربة الحاج والزائر وتسهيل كذلك الأمر عليه.
1: تسهم خدمات الإرشاد المكاني في رفع مستوى الطمأنينة وتقليل التشتت والوقت المستغرق للوصول، مما يساعد الحاج والزائر على أداء عبادتهم بكل يسر وراحة، ويعزز تجربتهم الإيمانية داخل المسجد النبوي من خلال رحلة واضحة ومنظمة وسهلة الوصول.
0: نعم، الله يعطيكم العافية وبارك الله في جهودكم. أستاذنا القدير الأستاذ حسن مكي مدير إدارة الإرشاد المكاني بمسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، شكرا جزيلا لكم، بارك الله في جهودكم.
1: الله يعطيكم العافية، ونؤكد أن ما يقدم في مسجد النبوي من خدمات إرشادية يأتي بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة يد الله، وحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تسخير جميع الخدمات لخدمة ضيوف الرحمة،
0: الحمد لله،
1: مما يحقق لهم الطمأنينة واليسر في أداء عبادتهم، ونسأل الله يتقبل من الحجاج طاعاتهم ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهم.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم، الله يحفظكم.
1: الله يخليك إن شاء الله، يعطيكم العافية.
0: الله يجزاك.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من المشاركات التي بعث بها بعض الإخوة المستمعين الكرام، هذه مشاركة من أحد الإخوة يقول: يرتفع الصوت عذبا خاشعا ليملأ الأفق، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، تذوب مع هذه الكلمات كل الهموم الصغيرة، ويتضاءل في العين كل عظيم، فلا يبقى في القلب إلا إجلال الخالق سبحانه وتعالى. شكرا لك يا أخ العرب، ما ذكر اسمه على هذه المشاركة الجميلة.
1: سمية تقول: استيعاب عشرة الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم يذهب فيه نفسه وماله. هذا كلام لشيخ الإسلام من تيمية عليه رحمة الله تعالى. والله أنها غنيمة باردة سبحان الله العظيم، العمل في هذه الأيام الطيبة الفاضلة. وجميل يعني أبو إبراهيم، يمكن كان هناك إلماحة من شيخنا جزاه الله خير حينما قال يعني البعض يغفل عن فضل هذه الأيام. أنا أقول مثلا طلبة العلم، كذلك أئمة المساجد، خطباء الجمعة، جميل لو يذكروا الناس بأهمية هذه الأيام الفاضلة. يعني مثلا إمام المسجد في الحديث اللي بعد العصر ليخصص للتنويه بأهمية الأعمال الصالحة في العشر ذي الحجة، أهمية تلاوة القرآن الكريم، ذكر الله عز وجل، صلة الأرحام، الصدقة، الصيام وغيرها من الأعمال الصالحة.
0: والحمد لله هذا اللي نشوفه يسوونه، يعني كثير من المساجد يقرون عقب صلاة العصر، وأحيانا حتى هناك نشاط، يعني أحيانا بعض الدعاة يأتون المساجد ويلقون بعض الكلمات المنسقة بشكل رسمي من مكاتب الدعوة، ويذكروا الناس بمثل هذه الأعمال الصالحة. وخطب الجمعة كذلك، يمكن الجمعة اللي راحت تحدثوا عن هذا، وأيضا نقول الواحد كنا أيضا يستغل حتى وسائل التواصل هذه، وهي نعمة والله، يعني انتشارها عجيب سبحان الله العظيم، في رسائل واتساب، في الحالات، في تويتر، في كذا، هي فرصة عظيمة لميدان للدعوة. الله سبحانه وتعالى سخرها الله سبحانه وتعالى.
1: أذكر واحد مغرد من مغردين متابعين 300 شخص فقط أو 306 أذكر حتى بالضبط، غرد تغريدة تابعها 1.5 مليون، فهو يعني حاط يعني علامة دهشة وتعجب من كيف أن هالتغريدة هو متابعين 306 أشخاص فقط، شاهد أكثر من 1.6 مليون مغرد.
0: سبحان الله، أحيانا يكتب الله على شيء انتشار بشكل ما تدري شو السبب.
1: أي والله أي والله. معنا أشرف، حياك الله يا أشرف.
2: الله زي حضرتك، صباح الخيرات.
1: صباح النور والسرور، ازيك؟
2: صباح الخير والرضا والهنا من أرض المباركة المملكة العربية السعودية، بلاد المسلمين جميعا. ويعني بعد إذن حضرتك أنا بس هكلم الحجيج في أبيات مقتضبة في عجالة، يعني أقول لهم: يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد صرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر فقد رحل. صلى الله عز وجل العظيم الجواد الكريم أن يرزقنا وإياهم الذكرى في هذه الأيام المباركة، عظيم الذكر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالذكر من سمات الصالحين الأتقياء يعني المخلصين، وعدمه من آيات المنافقين، والذاكرين الله ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيعني من أفضل الأعمال في هذه الأيام المباركة أن يلتقي لنا شرف المكان المملكة العربية السعودية ومكة المكرمة التي تضيق وتتسع بفضل الله عز وجل، ببركة الله عز وجل وببركة خادميها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين والأمين محمد سلمان، وشرف الزمان، فالعشر الأوائل والفجر وليل العشر، فيعظم فيها الذكر ويعظم فيها الأجر ويعظم فيها إجابة الدعاء إذا كان إن شاء الله عز وجل بين صلاتين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: نعم، الله يعطيك العافية أخوي أشرف. ودائما يعني بستنوي إذا ذكر الخالق وذكر بعده المخلوقين نقول ثم، فيعني هذا الأمر لازم نضعه دائما في عين الاعتبار. وشكرا جزيلا لأخينا أشرف على هذه المشاركة الطيبة، جزاه الله خيرا. أيضا أبو إبراهيم، نتحدث هنا عن العشر الأول من شهر ذي الحجة، جميل لو نذكر الناس بأهمية استغلالها بالأعمال الصالحة الطيبة، ومتى ما كان الإنسان قد عقد النية والعزم على حج بيت الله عز وجل ومنعه مانع، نبشره نقول: وانت في مدينتك وفي دورك الأجر مكتوب لك بإذن الله عز وجل من الله جل وعلا.
0: سبحان الله. معنا من القصيم نورة.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صباح الخير.
0: صباح النور والسرور، حياك الله يا نورة.
3: أنا حبيت أشارك، الإنسان يقضي وقته يشتغل للأوقات العشر هذه، التكفير والصيام وذكر الله سبحانه وتعالى.
0: جميل.
3: يعني الإنسان ما يدري وش يعني وش مكتوب له، هو حاضر غير هسر ولا لا؟
0: أي والله صحيح.
3: يعني في ناس معنا العام وغالين علينا ومعنا ببيوتنا وصايمين.

0: الله. اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للقارئ سامي السلمي، جزاه الله خيرا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ما زلنا معكم في هذه الحلقة نتحدث فيها عن فضل هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة. من

0: إحنا وياهم السنة هذه افتقدناهم.
1: الله يجزاهم
0: آمين. أحب خواتي وأخوتي وخواتي ببيوتهن، إن نستغل هذا الأوقات بالصيام وذكر الله سبحانه وتعالى وطاعة أزواجهن و...
1: سلام.
2: وأيضا يعني. أختنا نور التقليل من الاستراحات أيضا.
0: إيه إيه والله تقليل من الروحات والجيات بالعشر هذه صحيح. المفروض الواحد خلاص يقلل، يعني اللي لازم إنك تتصل روح متصله قبل العشر
1: صحيح.
0: والعشر هذول 9 أيام تراهن
1: أيوة.
0: يكثر واحد قبل الصيام وذكر الله سبحانه وتعالى والتكبير.
2: لا ترى العشر ترى بعد يوم العيد تراها يوم فاضل وعظيم.
0: إيه والله يوم فاضل ونفس ليلة العيد بعد فاضل ترى الصلاة به والقيام به.
1: جميل. الله يتسلم يا نور. الله يجزاك خير ويبارك فيك. يعني هو فعلا مثل ما تفضلت عبد الله هي الأيام العشر كلها، بل أن أعظم الأيام عند الله هو يوم النحر.
2: الله.
1: ولكن وش العبادات اللي تؤدى فيه يوم النحر؟
2: النحر.
1: النحر هو أفضلها طبعا النحر وصلاة العيد مع المسلمين وصلاة صحيح. الفجر طبعا. وأيضا يعني تبادل هدايا اللحوم وصدقة منها والأكل منها وإظهار وصلاة الرحم وإظهار يعني الفرح بهذه الشعيرة.
2: صحيح.
1: فسبحان الله يعشف من فضل الله يوم أيوة. تستانس فيه وهو أعظم الأيام عند الله أيوة. وأعظم الأجور.
2: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
1: يا سلام.
2: الواحد يحرص أشد الحرص وعليه يعني بالخراف السمينة الطيبة
1: أيوة.
2: إيه لا يجيب منها كما يقول الهردويل إيه نعم. فلأنك أنت تقدم العبادة لله عز وجل. لو مثل جاك أبو إبراهيم ضيف وأنت ما شاء الله تبارك الله بيتك مدهال تبتنحر أفضل أطيب الخراف له
1: صحيح.
2: فما بالك إذا كانت هالعبادة تقدمها لله عز وجل صحيح. تقدمها لنفسك ترى يعني الله عز وجل ترى ما تنفع عبادات العابدين ولا تضره معصية العاصين. فالواحد يعني يقدم لنفسك يجيب لك شيء طيب تقدمه لنفسك أنت
1: صحيح.
2: أنت المستفيد منه. إذا كانت الأضحية طيبة فأبشر بالخير من الله عز وجل.
1: أي والله. ويعني بعض الناس سواء في زكاة الفطر ولا الآن مثلا في الأضاحي لازم واحد يتذكر دائما يستشعر ترى هذه عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى.
2: الله.
1: وأنت قد ما تبذل في هذه العبادة قد ما يعطيك الله سبحانه وتعالى من الأجر. يعني أحيانا الواحد يشعر أنه شيء تعود عليه أنه يذبح أضحية في دور الأرخص شيء وأطرف شيء ويذبحه ويوزعه وكذا اسم أنه ضحى يعني
2: صحيح.
1: لكن مثل ما تفضلت هذه شعيرة ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي يعني بكبشين أقرنين يعني كبشين أقرنين أملحين ويمشيان في سواد ويجلسان في يعني يختار الذبائح الطيبة صلى الله عليه وآله وسلم لأن مثل ما قلت يعني يقدمها هي لله جل وعلا.
2: نعم. إذن مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم لختام حلقتنا وكان الحديث يدور حول فضل العشر الأول من شهر ذي الحجة. الله يجعلنا وإياكم من الموفقين والمقبولين والمشمرين عن سواعدهم في هذه الأيام الفاضلة. وهناك أيضا حقيقة عبادات قلبية مثل التوحيد والإخلاص والتعظيم والمحبة والتوبة. وهناك أيضا أعمال قولية في هذه العشر مثل التكبير والتهليل وتدارس القرآن الكريم والدعاء والاستغفار وجميع أنواع الذكر. وهناك عملية مثل الفريضة أداء الفرائض والسنن والمستحبات وعدم الولوغ والإكثار كثيرا من المباحات. شكرا للمستمع أبي بداح على هذه المشاركة القيمة جزاه الله خيرا.
1: وشكرا لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن متابعتكم ومشاركتكم لنا في هذه الحلقة. الله يوفقنا وياكم لطاعته والله الله في كثرة الدعاء. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نلتقيكم مشيئة الله تعالى في حلقة الغد وأنتم على خير
2: في أمان الله. حفظكم الله.
1: السلام عليكم.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
3: ناهضين لتحقيق الأحلام
4: نودعكم بالسلام وفي صباح آخر نلتقيكم
3: فالسلام عليكم.
4: السلام عليكم.
3: اللهم
4: بك أصبحنا
3: بك أصبحنا
4: بك

0: خير عند ربك ومضاة وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
1: الحج والعمرة واجبان

0: كل مسلم يستطيع في العمر مرة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن فريضة الحج والعمرة مرة واحدة في العمر، لما حث الناس على الحج قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كرر الرجل السؤال فأعرض عنه، وفي المرة الثالثة أو الرابعة قال: لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم. الحج مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع
1: خير عند ربك. عند ربك
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس من سورة الكهف.

لكم ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس من سورة الكهف. رحلة الغفران.
1: الحج ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره العظام، دعا إليه رب العالمين وأوجبه على عباده المستطيعين، نادى به نبيه الخليل كما قص الله عز وجل خبره في التنزيل، نادى به فأذن فبلغ الله أذانه. فلما علم عباد الله المؤمنين بذلك الدعاء وذلك النداء تفتحت له أسماعهم وتفتحت له قلوبهم، فصاروا له مجيبين ولداعيه ملبين، قطعوا الوهاد وساروا الفيافي وجاوزوا النجاة محبة ومرضاة لرب العباد. ساروا إلى الله ملبين ولرحمته طالبين، لم يخرجوا للدنيا وإنما خرجوا لرحمة الله طامعين، وفي جوده وإحسانه وعظيم كرمه آملين، خرجوا إلى الله وقلوبهم مليئة بالإجلال والشوق والحنين إلى عفو الله. خرجوا وما كانت الدنيا نصب أعينهم إذ خرجوا، خرجوا وكلهم أمل في الله تبارك وتعالى أن يناديهم، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم اليوم عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالأعمال الصالحة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء المبارك من برنامجكم اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: شيخنا الكريم، ونحن في مستهل هذا الموسم الإيماني العظيم في بداية هذا الشهر المبارك، شهر ذي الحجة، نرجو من فضيلتكم أحسن الله إليكم بيان فضل 10 أيام ذي الحجة والأعمال الصالحة التي تشرع فيها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤمن عليه أن يستشعر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ومن أعظم النعم أن يبلغه مثل هذه المواسم، ونحن ولله الحمد أدركنا هذا الموسم العظيم، ألا وهي العشر ذي الحجة. وعشر ذي الحجة هي التي أقسم الله تعالى بها وفضلها على سواها، كما جاء في قوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العشرة عشر الأضحى، والوتر هو يوم عرفة، والشفع هو يوم النحر. فالله أقسم بهذه الأيام وهي أيام العشر، والمسلم عليه أن يعظم مثل هذه الشعائر العظيمة. فهذه الأيام الفاضلة وهي أيام العشر هي من الأيام التي خصها الله سبحانه وتعالى كما جاء في كتابه، وقد أقسم بها، فهي من شعائر الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعشر ذي الحجة زمن عظيم اجتمع فيه الحج والعمرة والأضحية وغيرها من الأعمال الصالحة، فإن في هذا الزمن وهذا الوقت هي أفضل من مثلها في غيرها من الأيام والأزمنة. وهذا دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وهذا الحديث رواه البخاري، وجاء أيضا في رواية وهي رواية عند أبي داود: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وجاء أيضا في رواية أخرى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم منزلة من خير عمل في العشر من الأضحى. فقيل: يا رسول الله، ولا جهاد في سبيل الله؟ أو أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: ولا من جاهد في سبيل الله بنفسه وماله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا من جاهد في سبيل الله بنفسه وماله إلا من لم يرجع بنفسه وماله. يعني ذهب وجاهد وقد أخذ معه كل ما يملك، فذهب المال في سبيل الله في الجهاد، وكذلك أيضا استشهد، فهذا لا شك أنه يحصل على منزلة عظيمة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن العمل الصالح في هذه الأيام يعدل هذا، بل إنه من أفضل الأعمال. ثم بين أن أفضل من ذلك هو من جاهد في سبيل الله ولم يرجع لا بنفسه ولا بماله. أيضا عشر ذي الحجة كما ذكرنا أنها اجتمع فيها من العبادات ما لم يجتمع في غيرها، كما ذكرنا الحج والعمرة والأضحية، أضف إلى ذلك الأعمال الصالحة الأخرى من نوافل الصلاة والصيام وقراءة القرآن والذكر والتكبير وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس وإطعام الطعام وكذلك سقي الماء والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس وغير ذلك من الأعمال الصالحة المأمور بها، فإنها في هذا الزمن هي أفضل من مثلها في غيره. فالمسلم عليه أن يجتهد في هذه العشر بالمحافظة على الفرائض والاجتهاد بأداء النوافل. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما

0: يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث القدسي، يقول الله: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي النفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فعلى المسلم أن يجتهد في هذه العشر بما يستطيع من الأعمال الصالحة. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، لو وضحنا بعض الأعمال الصالحة التي تشرع في هذه الأيام المباركة.
0: من هذه الأعمال أو من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد الله سبحانه وتعالى الصيام، صيام 9 ذي الحجة، فإن الصيام من العمل الصالح، فيشرع تخصيص العشر بالصيام لفضيلة العمل في هذه الأيام. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام قوله: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. ولا سيما أن يصوم المسلم يوم عرفة، يوم عرفة له أيضا أجر خاص وفضل خاص، كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فهذا لا شك أنه من الأعمال الصالحة التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها. من ذلك أيضا كثرة الذكر ولا سيما التكبير، لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير أيام معلومات أي أيام العشر، يعني يكثر من الذكر ومن التكبير والتهليل. وقيل أيضا أنها معلومات للحرص على علمه بحسابها من أجل وقت الحج، فهي معلومات. وأيضا السنة أيضا أشارت إلى هذا المعنى، وهو ما يتعلق بكثرة الذكر في مثل هذه الأيام، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فينبغي المؤمن أن يرطب لسانه في العشر بالذكر والتهليل والتكبير والتحميد. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. أيضا من الأعمال الصالحة كثرة قراءة القرآن، لأنه أفضل الذكر، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذكره في هذه العشر. ولأن القرآن من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله، وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأيضا من ذلك تخصيص هذه الأيام وهذه الليالي، خاصة ليالي العشر، بالقيام. يعني لا يظن البعض أن القيام أنه خاص فقط في رمضان أو في العشر الأواخر من رمضان، بل إن من الأعمال الصالحة في هذه الأيام أن يحرص المسلم على قيام الليل، ومن كان قيام الليل دأبه فليزد في هذه العشر، يزيد في قراءة القرآن. إذا كان يصلي 11 ركعة ويقرأ مثلا في الليلة جزء أو أكثر، فإذا دخلت هذه العشر ضاعف العمل لما فيها من الأجر العظيم وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك من الأعمال الطعام الطعام، وسقي الماء، والصدقة على المحتاجين، ولا سيما خاصة إذا كانت الأجواء حارة، فلا شك أن المسلم يتقرب إلى الله بما يستطيع من سقي الماء وإطعام من يحتاج إلى الطعام. أيضا من الأعمال التي يتقرب بها العبد هو أيضا أن يحرص على أن يضحي. التقرب إلى الله في يوم النحر بالأضحية، وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء لمن كان عنده المال والاستطاعة،

0: والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هناك في مثل هذه الأيام من يتحدث في وسائل التواصل أو حتى في المجالس حول أن صيام عشر ذي الحجة هو بدعة ولم يكن من فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟
0: نعم، للأسف أن البعض يروج إلى مثل هذا الأمر وهو يزهد الناس بالعبادات والطاعات، ولا شك أن هذا الشخص لم يوفق عندما يذكر للناس مثل هذا الأمر، ولا شك أن هذا من جهله، فالنبي عليه الصلاة والسلام حض على العمل الصالح في مثل هذه الأيام. ونقول لهذا الشخص، هل الصيام من العمل الصالح أم لا؟ لا شك أنه من العمل الصالح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن، أي في هذه الأيام، أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك هؤلاء يرجعون إلى حديث عائشة رضي الله عنها، يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكرت أنه لم يصوم العشر، ولكن نقول أن هذا الحديث، حديث عائشة، عرضه أيضا حديث آخر جاء عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تقول كان أن

0: لحديث عائشة رضي الله عنها في قولها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم العشر، قالوا أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بما علمت، وأخبر غيرها من نساء النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف ذلك، ومن علم حج على من لم يعلم. أيضا أن القول، وهذا هو ما يقرره أهل العلم، أن القول مقدم على الفعل. حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح، هذا الحديث حديث ابن عباس من القول، وحديث عائشة من الفعل. فالقاعدة أن القول يقدم على الفعل، فيقدم القول لاحتمال خصوصي الفعل. والأمر الثالث ردوا، قالوا يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك صيام هذه الأيام لعارض من سفر أو مرض أو شغل ونحوه، فحدثت عائشة رضي الله عنها بما رأت. ولذلك ذكر أهل العلم مسألة مهمة في هذا المعنى، وهو قول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون عندها في يوم من 9 أيام، يعني عنده 9 زوجات، فيوم عائشة يوم واحد، والباقي عند باقي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فربما أنها يعني لم تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذه الأيام، وهذا أيضا معنى في هذا الباب. وأيضا ذكروا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك صيام هذه الأيام أحيانا، لأنه كان يحب أن يفعل العمل ويتركه خشية أن يفرض على الأمة، كتركه صلاة التراويح جماعة في رمضان، وربما ترك الشيء من أجل الشفقة على الأمة. وهذا قد جاء كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، هي رضي الله عنها، وإن كانت تقول وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وهذا معنى مهم جدا. ولذلك نحن نقول بأن القاعدة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا فضل هذه الأيام، وأن العمل الصالح فيها أحب إلى الله، ولا شك أن الصوم من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله، فهذا يرد على هذه المقولة، ويجب أن يتقي الله هؤلاء الذين يزهدون الناس في مثل الأعمال الصالحة. نجد أن هذا الشخص يزهد الناس في الصيام، وبعضهم أيضا يزهد في الأضحية، وبعضهم أيضا في الحج وغير ذلك، فكل هذا لا شك أنه من صرف الناس عن الخير، فنسأل الله لهم الهداية. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام، هل من نوى الأضحية يجب عليه الإمساك عن شعره وأظافره؟
0: نعم، من نوى الأضحية فلا يأخذ من شعره وأظفاره في هذه العشر، إذا دخلت العشر فإنه يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته. وجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وجاء في رواية أخرى من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، يعني من ليلة أول أيام العشر، فإنه يمسك عن أخذ شيء إذا كان قد نوى الأضحية. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول أنوي الحج هذه السنة، فما هو الحج المبرور وما فضله وجزاؤه؟
0: الحديث جاءت كثيرة في فضل الحج، وأيضا ربطت ما بين الحج وأيضا أن يكون هذا الحج حجا مبرورا، كما جاء في حديث أبي هريرة عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا، قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا، قال حج مبرور. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وجاء أيضا في حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور له 4 شروط. الأول أن يكون خالصا لله.

0: الله سبحانه وتعالى، وذلك لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فالمسلم عليه أولا أن يحقق هذا الشرط، وهو من أهم الشروط، أن يكون خالصا وأن يبتعد عن الرياء والسمعة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث القدسي في قوله تعالى: أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرط الثاني أن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يوافق الهدي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. فعلى المسلم أن يكون متبعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يبحث ويقرأ عن هديه عليه الصلاة والسلام في الحج. الأمر الثالث أن يحج بمال حلال، فلا يحج بمال حرام، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. والشرط الرابع أن يبتعد عن الرفث والفسوق، كما جاء في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وجاء في الحديث الذي ذكرنا: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث هو الجماع ومقدماته، والفسوق هو الخروج عن طاعة الله تعالى سواء بالمعاصي، وأيضا من أهم الأمور هو ما يتعلق أيضا بالنسك كارتكاب شيء من محظورات الإحرام. نسأل الله لنا ولكم الهداية، وأن يعين الحجاج على حجهم، وأن يتقبل منهم هذه العبادة العظيمة، وأن يجعل حجهم حجا مبرورا. نعم،
1: اللهم أمين. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. بهذه الإجابة الطيبة المباركة نصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا إجابة على أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534700700. دمتم بحفظ الله ورعايته، تقبل الله طاعاتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة قاف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

المحمود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة قاف.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: الله أكبر، الله أكبر.
3: حج مبرور.
2: لا إله إلا الله.
4: نويت أن أضحي، فهل علي إثم لو حلقت شعري أو قصصت أظافري؟ أجاب أهل العلم بأنه يجب على من أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشره حتى يذبح أضحيته، ومن أخذ شيئا من ذلك صحت أضحيته مع الإثم لمخالفته نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
2: الله أكبر، الله أكبر.
3: حج مبرور.
2: لا إله إلا الله.
5: الحج خطوة بخطوة، الحج خطوة بخطوة. لبيك لبيك خير القول ردده، فم الحجيج وكل جاء مفتقرا. من كل حدب أتى لله ممتثلا لأمره مستكينا النفس منكسرا.
0: إذاعة القرآن الكريم.

0: المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحج خطوة بخطوة، تنبيهات وإرشادات شرعية لأداء حجة صحيحة. الحج خطوة بخطوة، إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع الربيع، تنفيذ خالد ابن إبراهيم الجربوع.
2: مستمعي الأعزاء، نصحبكم في هذه الرحلة في محطات جديدة من رحلة الحج. الخطوة الأولى. أيها المستمع الكريم، رحلة الحج لا تبدأ من المطار ولا من بوابة الحملة ولا حتى من أول تلبية، إنما تبدأ من لحظة يفتح الله فيها على قلب عبده فيقول القلب لبيك. هنا تبدأ الخطوة الأولى حقا. يتمثل المسلم في نفسه قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج فريضة لازمة على المستطيع، والاستطاعة ليست مالا فقط، بل قدرة بدنية واستعدادا نظاميا وأمنا على النفس وإمكانا في الطريق ووفاء بحقوق من تلزمه نفقتهم ورعايتهم. ومن أول الصدق في النية أن يفتش الحاج في قلبه قبل أن يفتش في أمتعته، يجدد التوحيد ويصحح النية ويتوب من الذنوب ويرد المظالم ويستسمح من أخطأ في حقه ويقضي ما أمكنه من الديون أو يرتبها ترتيبا واضحا، ويكتب ما يحتاج إلى حفظ من الحقوق والالتزامات، ثم ينظر إلى بيته وأهله وما يصلح شؤونهم ونواقصهم. لأن من فقه الحج أن يسافر الإنسان وقلبه مطمئن من جهة الأمانة، لا مشتتا بسبب تقصير كان يستطيع دفعه قبل السفر. ثم تأتي خطوة في هذه البداية، أن يعرف الحاج ماذا سيؤدي، هل هو متمتع أو قارن أو مفرد. وأكثر الحجاج اليوم يسيرون على التمتع، وهو أن يعتمر أولا ثم يتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. والعبرة هنا ليست بحفظ المصطلحات فقط، بل أن يعرف الحاج صورة رحلته من أولها إلى آخرها، متى سيحرم وماذا سيفعل عند الميقات وماذا يصنع يوم التروية، وما الركن الذي لا يقوم الحج إلا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: خذوا عني مناسككم. فمعنى ذلك أن الحج لا يبنى على العاطفة الإيمانية وحدها، بل على الاتباع والعلم. فيحسن بالحاج في بداية الرحلة أن يجعل لنفسه ساعة صادقة مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع الأدلة الشرعية الموثوقة في المناسك، وأن يسأل العلماء فيما أشكل عليه. لا تؤجل التعلم إلى الطريق، ولا تعتمد على الارتجال ساعة الزحام. كثير من أخطاء الحج لا تقع من تعمد المخالفة، بل من قلة العلم أو الاضطراب، أو من اتباع من لا يحسن العلم. وكلما كان تصورك للمناسك أوضح، كانت رحلتك أهدأ وأقرب إلى السنة. ولا ينسى الحاج أن الحج ليس انتقالا مكانيا فقط، بل انتقال إيماني وتربوي. ففي الحج سيقابل أصنافا من الناس، سيتحمل ظروف الجو والزحام والانتظار وتفاوت في الطباع والخدمات. فمن لم يبدأ من الآن بتدريب نفسه على الصبر وكف اللسان واحتمال الأذى وحسن الظن، دخل المشاعر بقلب متعب ولو كان جسده صحيحا. أما من دخلها وهو يعلم أنه مقبل على مدرسة عظيمة في الصبر والذكر والانكسار لله، فإنه ينتفع من كل موقف حتى من المشقة. وهكذا تكون الخطوة الأولى، أن يعزم الحاج على الحج بعلم، وأن يخلص لله، وأن يتوب، وأن يرتب حقوقه وحقوق أهله، وأن يدخل الموسم وهو يعرف أن المقصود ليس مجرد الوصول إلى المشاعر، بل الوصول إلى حج مبرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال أيضا:

0: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فمن أراد هذا الفضل العظيم فليبدأ البداية التي تليق به، بداية قلب قبل أن تكون بداية طريق. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: الحج خطوة بخطوة. الحج خطوة بخطوة، تنبيهات وإرشادات شرعية لأداء حجة صحيحة. الحج خطوة بخطوة، إعداد وتقديم سلطان بن ربيع الربيع، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة مريم.

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي.
2: إخراج عبد الله بن سالم.

0: الخمعلي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء في من لقاءات برنامج التفسير الفقهي نتناول فيه آيات من سورة النمل. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ففي هذه الآيات التأكيد على عظمة القرآن الكريم، وأن ما سبق إيراده من قصص يؤكد ذلك، وفيه أن هذا القرآن مهيمن على الكتب السابقة، وفيها أن القرآن يحكم فيما اختلف فيه المتقدمون، وفي الآيات أن هذا الذي بين أيدينا هو بعينه القرآن، مما يرد على بعض المخالفين في العقيدة الذين يقولون ليس بأيدينا إلا ما هو عبارة عن القرآن. وفي الآيات حصول الهداية والرحمة بالتمسك بهذا القرآن، مما يدل على فضيلة دراسته وتفسيره وحفظه وكثرة تلاوته واستنباط الأحكام والدروس والمعاني منه. وفي الآيات أنه بمقدار ما عند العبد من الإيمان ينتفع بهذا القرآن. وفي الآيات وجوب رد مسائل الاختلاف الديني في العقائد أو الفروع لهذا القرآن. وفي الآيات وجوب التوكل على الله تعالى والاعتماد القلبي عليه في جلب المصالح ودرء المفاسد. وفي الآيات أن وظيفة الدعاة هي البلاغ، أما الهداية فهي بيد الله تعالى يهدي من يشاء. وقد استدل جماعة بالآيات على عدم سماع الموتى، وقد ورد في الحديث التصريح بسماعهم، فقال جماعة: يسمعون فقط ما ورد الخبر بأنهم يسمعونه، تخصيصا للعموم بهذه الأدلة والأخبار. وقال آخرون بأنه إنما نفى في الآيات كون سماع الموتى بقدرة المخلوق، ولم ينفي إسماعهم بأمر الله تعالى. وفي الآيات المنع من الإعراض عن سماع الدعوة إلى الله، وفيها المنع من الإعراض عن سماع المواعظ. ثم قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قوله وقع القول قيل هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقيل موت العلماء وذهاب العلم، وقيل ترك اليقين بآيات الله. وفي الآيات وجوب الأمر بالمعروف ووجوب اليقين بآيات الله، وأنه يجب على الأمة أن يكون فيها علماء، مما يوجب بذل الأسباب لتخصيص طائفة من الناس لتعلم الشرع. خروج الدابة علامة من العلامات الكبرى للساعة، والله أعلم بحقيقة هذه الدابة وصفاتها. وفي الآيات وجوب الإيمان بالقرآن الكريم ووجوب تصديق أخباره وتحريم التكذيب بما فيه وما ذكر من العواقب في الدنيا والآخرة. وفي الآيات تحريم الشرك وسوء عذاب أصحابه يوم القيامة، وفيها امتنان الله على العباد بالليل ليسكنوا فيه وبالنهار مبصرا، مما يدل على جواز النوم والسكن ليلا وعلى الاكتساب بالنهار، ولا يدل على المنع مما سواها، لأن سوق

الوصف للامتنان يمنع من العمل بمفهوم مخالفته. ثم قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ففي الآيات الأمر بالاستعداد ليوم القيامة وأهواله، والجمهور على أن نفخة الفزع هي نفخة الصعق خلافا لبعضهم. ومر الجبال كالسحاب إنما يكون في ذلك اليوم، وهو أحد أهوال يوم القيامة. وفي الآيات الترغيب في الإكثار من الحسنات والتقليل من السيئات والتوبة منها. وفي الآيات أن ثواب الله خير من عمل العبد. ومن أعظم الحسنات التوحيد وقول لا إله إلا الله خالصا من القلب. ومن أشنع السيئات الشرك. وفي الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة، وفيها أن مكة حرم فيحرم الصيد فيها وقلع النبات، وقد جعلها الله حرما آمنا لا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يعضد بها شجر ولا يصاد. وفي الآيات وجوب الانقياد لأمر الله والتسليم لشرعه وخبره، وفيها أن الأمر الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشاركه أمته فيه. وفي الآيات الأمر بتلاوة القرآن الكريم والأمر بالاهتداء به، وفيها استحباب استنباط المواعظ من القرآن الكريم، وفيها الثناء على الله تعالى وحمده سبحانه، وفيها أن وظيفة الرسل والدعاة هي البلاغ، وأما الهداية فإنها إلى الله تعالى. وفي الآيات أن المستفيد من الهداية ابتداء هو المهتدي. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. هذا آخر تفسير سورة النمل. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وحزبه المتقين وأوليائه المفلحين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماذني من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المادني من سورة الصافات.
1: معاني الحج.
2: استحضار عظمة النسك. إن النداء الرباني في قوله جل جلاله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، لا يلبى بالجوارح فقط بل بالقلب والروح ثم الجوارح. فحين يختار الله عبدا من عباده ليكون من وفده فذلك اصطفاء ورحمة لا ينبغي أن يستقبل كأمر عادي. الاستعداد النفسي للحج يبدأ من اللحظة التي تحضر فيها نية السفر، حين يدرك العبد أنه متجه إلى بيت عظمه الله وأقامه على التوحيد، وجعل من طوافه وسعيه ورميه مناسك تحيي القلب بالتوحيد وتقربه إلى خالقه. عظمة هذا النسك تقاس بما يحمله القلب من خشوع واستسلام، وبما ينويه الحاج من توبة وتجديد عهد مع الله بغض النظر عن طول المسير ومشقته. الحج عبادة سنوية للغافلين، وفرصة نادرة لبدء حياة جديدة عند أصحاب القلوب الحية، تغفر فيها الذنوب وتعاد فيها صحف الأعمال بيضاء نقية. من يريد أن يحج بحق فليبدأ بالتهيؤ القلبي والاستعداد النفسي ليستقبل شعيرة كان الأنبياء أنفسهم يتشوقون إليها ويقفون على أعتابها بخشوع تام.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الإف إم. الخرج 88.9 حوطة بني تميم 99 المجمعة 92.7 تمير 96.3 على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة هود.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
1: تنفس الصباح بيوم جديد.
2: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
0: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم اليوم عند 3:00 من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين يأتيكم غدا عند 10:00
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم:
0: هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم السبيت. إخراج: عبد الله الخمعلي.
2: هكذا حج

الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، والصلاة والسلام على القائل: قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. الحديث رواه النسائي. والقائل: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن المعلوم من الدين بالضرورة أن الحج ركن من أركان الإسلام ودعائمه العظام، وأنه لا يتم إسلام مسلم مستطيع حتى يحج بيت الله ويقصد رضاه ويبذل وقته وجهده وماله ليلبي أمر الله القائل في كتابه: وأذن في الناس بالحج الآية، ويطوف بالبيت ويسعى بين الجبلين العظيمين مستشعرا تلبيته أمر الله واقتداءه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتذكر قصة التسليم والتوحيد لإبراهيم عليه السلام وزوجه هاجر رضي الله عنها التي آمنت وأيقنت أن الله لن يضيعها لأنهم سلموا لحكمه وانقادوا لأمره، وحتى يقف بعرفة مستشعرا نزول الله وقربه وسعة رحمته وعظم مغفرته، ويبيت بمزدلفة اهتداء واتباعا لفعله صلى الله عليه وسلم، ويذكر الله عند المشعر الحرام كما أمر بذلك في كتابه الكريم، ويدفع لمنا ليرمي الجمرة ويعلن التوحيد وينحر هديه لتبلغ التقوى مبلغها عند الله قبل أن تصل الذبيحة لمصرعها، وهكذا حتى يكمل نسكه ويتم حجه فيعود إلى أهله وبلده كما ولدته أمه، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه ووجبت له الجنة إن شاء الله. هذا وقد ورد في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وإن أعظمها وأشملها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الشهير الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وكان اعتماد كثير من العلماء على هذا الحديث عند وصفهم لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال جابر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج، وقد اتفق العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة، وهي حجة الوداع، واتفقوا أنها كانت 10 من الهجرة. ورجح العلماء أن ابتداء فرضه كان في 9 من الهجرة، ولذلك قالوا إن الحج واجب على الفور، فلا يجوز لمستطيع تأخير الحج ويأثم بتأخيره، ويعضد ذلك أحاديث أخرى منها قوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، أخرجه أحمد وحسنه الألباني. وقال جابر: ثم أذن في الناس في 10 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير، وفي رواية: فلم يبق أحد يقدر على أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، فتدارك الناس ليخرجوا معه كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من ذي القعدة أو 4، وذلك طبعا بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو أصحابه، ولم ينه عن شيء من الأردية والأزر إلا المزعفرة كما جاء في صحيح البخاري. قال جابر: وساق هديا، يعني من ذي الحليفة، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال جابر: فخرجنا معه، معنا النساء والولدان، حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، فأرسلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وهذا دليل على أن الحائض والنفساء تدخل في نية الإحرام، وأنه لا يشترط للإحرام الطهارة. قال جابر: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو صامت،
يعني لم يحرم.

0: بعد. ثم ركب القصواء وهي ناقته عليه الصلاة والسلام حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالحج، طبعا بعدما طيبته عائشة رضي الله عنها بأطيب الطيب لقولها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، رواه البخاري. وكان يرى وبيص المسك في مفارقه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر جابر أنه أهل بالحج، والصحيح أنه أهل بالحج والعمرة معا، يعني قارن، كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وكما بينه ابن القيم، وذكر نحو 20 حديثا عن نحو 20 صحابيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا. قال جابر فنظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وما عمل به من شيء عملنا به. قال فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ونكمل في الحلقة القادمة بمشيئة الله قراءة في حديث جابر رضي الله عنه.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم السبيت.
3: إخراج عبد الله الخمعلي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة النبأ وحتى سورة التكوير.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة النبأ وحتى سورة التكوير.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي

0: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أخرجه مسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة طه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.

السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت

نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه.

خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات.

هم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة طه.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى
2: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة الرحمن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة الرحمن.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الزخرف والدخان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الزخرف والدخان.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة

0: عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورتي النجم والقمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحق شيئا. فأعرض

فلا تزكوا أنفسكم

0: بشير مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورتي النجم والقمر.
2: بركات الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، فريضة تشتمل على جملة من العبادات في أيام معلومات، ومنافع إيمانية عميقة وبركات دنيوية متعددة. فرض الله الحج على المسلم القادر ماديا وجسديا مرة واحدة في العمر، وفوق أنه عبادة مفروضة على كل فرد، يعد الحج تجربة جماعية إذ يعكس الوحدة بين المسلمين، حين يؤدي المسلم مناسك الحج متجردا من مظاهر الدنيا مرتديا الإحرام، يجد نفسه أمام فرصة لتكفير الذنوب والتوبة الصادقة لينال ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فيزداد تقربا وارتباطا بخالقه. طواف هنا وسعي هناك، وقوف بعرفة ورمي بمنى ونحر وحلق وتقصير، وهكذا يتنقل من عبادة لأخرى مستجيبا لأوامر الله منفذا لمراده. ثم حين يعود الحاج يجد أنه قد تزود بالتقوى وأن إيمانه قد قوي وتجدد، كيف لا وقد كان ترك خلفه مشاغل الدنيا وتفرغ لعبادة الله. أما بركات الحج الدنيوية ومنافعه، فمنها أنه يعزز وحدة المسلمين، حيث تجتمع أنظارهم وتهفو أفئدتهم إلى مكان واحد وفي زمان واحد. يجد الحاج أيضا صحبة صالحة يتحقق فيها التنوع الثقافي والعرقي، فتزول الحواجز الاجتماعية والفروقات الاقتصادية تحت مظلة الركن الخامس من أركان الإسلام، حيث يتساوى الجميع في اللباس والمناسك. لطالما كان الحج عبر التاريخ فرصة لتبادل الثقافات والخبرات بين المسلمين من مختلف البلدان، فيتعرف الحجاج على علماء

0: الأسماء وعادات وتقاليد إخوانهم المسلمين، ويحدث التناصح ونشر القيم السامية والأخلاق الحميدة. الحج عبادة شاملة تتجاوز الحدود الفردية لتلامس حياة المسلمين من جوانب متعددة، دينية ودنيوية.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: حج مبرور.
1: لا إله إلا الله.
3: نويت أن أضحي، فهل علي إثم لو حلقت شعري أو قصصت أظافري؟ أجاب أهل العلم بأنه يجب على من أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشره حتى يذبح أضحيته، ومن أخذ شيئا من ذلك صحت أضحيته مع الإثم لمخالفته نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: حج مبرور.
1: لا إله إلا الله.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة النساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لَكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ

الْأَرْضِ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة النساء.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز الواحدة على قراءته خالد المصري، وأستهله بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة الدفاع تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات قادمة من الأجواء العراقية. وزير الخارجية ونظيره المصري يناقشان هاتفيا خفض التصعيد في المنطقة. الشؤون الإسلامية تواصل تقديم خدماتها للحجاج القادمين عبر منفذ البطحة. القبض على مقيم ومقيمة مصريين لنشرهما إعلانات خدمات حج وهمية ومضللة. البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يوقعان المرحلة الثانية من مشروع المسكن الملائم. باكستان ترسل مقترحا إيرانيا معدلا للولايات المتحدة لإنهاء الحرب. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب. مستمعي الكرام، قدم لكم هذا الموجز خالد المصري، ونفذه لكم على الهواء مباشرة محمد بن سعد الغامدي. شكرا لكم على طيب المتابعة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: عظيما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: هدى.
5: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن

0: الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه. مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
1: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة والدرس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا وكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
3: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة إن شاء الله، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، ندخل الآن في باب صلاة العيد. نبدأ هذه الحلقة شيخنا حفظكم الله بهذا السؤال: ما معنى العيد، ومتى أول عيد شرع في الإسلام؟ جزاكم الله خيرا.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالعيد سمي بهذا الاسم لأنه يعود ويتكرر، أو من باب التفاؤل يعود ثانية. والمسلمون لهم عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد ثالث وهو الجمعة وهو عيد الأسبوع. وعيد الفطر وعيد الأضحى يقعان في مناسبة شرعية، أما مناسبة عيد الفطر فهو انقضاء شهر رمضان بعد تعبد المسلمين فيه لله عز وجل والصيام والقيام وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة. وأما عيد الأضحى فيأتي في مناسبة اختتام عشر ذي الحجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وأما العيد الثالث الذي هو الجمعة فهو عيد الأسبوع، وقد ورد في بعض الروايات تسمية الجمعة عيدا. هذه أعياد المسلمين، ولا يجوز اتخاذ غيرها من الأعياد عيدا، بل اتخاذ غيرها عيدا من البدع المحدثة. أما أول عيد شرع في الإسلام فقد كان ذلك في السنة الثانية من الهجرة، وكان عيد الفطر كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. وهذا يدل على أنه لا بأس بإظهار الفرح والسرور يوم العيد، بل الظاهر من الأدلة أن هذا مشروع، كما قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالمسلم يفرح يوم العيد بفضل الله عليه بأن وفقه للصيام والقيام وفعل ما تيسر من الأعمال. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يلبس في العيدين أحسن الثياب. فالفرح المنضبط بالضوابط الشرعية مشروع يوم العيد.
2: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا نسألك شيخ حفظكم الله عن حكم صلاة العيد.
3: صلاة العيد مشروعة، واختلف الفقهاء في حكمها على ثلاثة أقوال. فقال بعضهم إنها فرض كفاية، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة. وقال آخرون إنها سنة، وهذا هو المذهب عند المالكية والشافعية. وقال بعض الفقهاء إنها فرض عين، وهذا هو مذهب الحنفية. من قال بأنها فرض كفاية استدل بالأدلة الدالة على مشروعيتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يخرج لصلاة العيدين، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. واستدلوا أيضا بحديث أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق. والعواتق جمع عاتق، وهي الفتاة الشابة التي أشرفت على البلوغ. والحيض

0: وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. متفق عليه. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لكن حمله أصحاب هذا القول على أن هذا الأمر فرض كفاية، لأن المقصود من صلاة العيدين هو إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض بشهود جماعة المسلمين، مع أنهن لا يصلين لكن يحضرن ويعتزلن المصلى. فإذا كان هذا هو المقصود، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وهذا هو شأن فرض كفاية. وأما من قال بأن صلاة العيد مستحبة وليست بواجبة، استدلوا بحديث أم عطية في أمر النبي صلى الله عليه وسلم العواتق والحيض وذوات الخدور، وحملوا تلك الأدلة على السنية. قالوا: والصارف للوجوب أدلة أخرى، كحديث الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن شرائع الإسلام، وجاء في أنه سأله عن الصلاة قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. فلو كانت صلاة العيد واجبة لبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن المقام مقام بيان وإجابة عن سؤال. وأما القائلون بأن صلاة العيد فرض عين وهم الحنفية، فأيضا استدلوا بظاهر حديث أم عطية، قالوا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض وذوات الخدور والعواتق بالخروج يدل على تأكد هذا الصلاة، وهذا لا يكون إلا في فروض الأعيان. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر، على تفسير من فسر الصلاة بأنها صلاة العيد فتكون مأمورا بها. هذه أقوال الفقهاء في حكم صلاة العيد، والقول الراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو مذهب الحنابلة، وهو أنها فرض كفاية. هذا هو الذي يظهر والله أعلم من مجموع الأدلة، لأن المقصود من صلاة العيد إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع، وهذا من شأن فروض الكفاية. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج من لا تجب عليه الصلاة، وهن الحيض. فالأقرب الله أعلم في صلاة العيد أنها فرض كفاية. وأما استدلال الحنفية بالآية فهو محل نظر، فقد فسرت بغير ذلك. ولهذا قال ابن جرير الطبري: أولى الأقوال عندي بالصواب قول من قال في معنى الآية: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان شكرا له على ما أعطاك. فهو أمر بإخلاص الصلاة والنحر، وليس فيها ذكر لصلاة العيد. وأما استدلاله بحديث أم عطية، فقد قال الحافظ ابن حجر: قال: استدلاله بهذا الحديث على وجوب صلاة العيد محل نظر، لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف، فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع. وأما استدلال أصحاب القول الثاني بذلك على السنية، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن صلاة العيد، ويلزم من قولهم أن الناس لو تركوا كلهم صلاة العيد لم يأثموا بذلك، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما تدل له الشريعة من تعظيم هذه الصلاة ومن تأكيد إظهار شعائر الإسلام في ذلك اليوم. وعلى هذا فالأقرب والله أعلم من أقوال أهل العلم في حكم صلاة العيد أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي.
1: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. نسألك الآن عن شروط صلاة العيد شيخ، بارك الله فيكم.
0: شروط صلاة العيد، يقول الفقهاء إن شروطها هي شروط الجمعة ما عدا الخطبتين، يعني أن خطبتي العيد ليست واجبة. ويعني هذه المسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم، من أهل العلم من قال بوجوبها، لكن الأكثر على أنها مستحبة وليست واجبة ولا يجب الاستماع إليها. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وإن كان بعض المحدثين رجح أنه مرسل، ولكن يعني ورد ما يعضد هذا المعنى في روايات أخرى. ومن أهل العلم من قال إن الاستماع لخطبة العيد فرض كفاية،

0: وهذا هو الأقرب، لأنه لو قيل بأن الاستماع لخطبة العيد أنه مستحب، يلزم من هذا أن الناس كله لو انصرفوا لم يكن بهذا بأس، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هدي أصحابه، فقد كان عليه الصلاة والسلام يخطب العيد وكان الصحابة يستمعون لخطبته، فلا بد أن يبقى من الناس من يستمع الخطبة حتى يؤدى فرض كفاية. وعلى هذا فنقول إن الاستماع لخطبة العيد أنه أيضا من فروض الكفاية. والجمهور على أن للعيد خطبتان، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنه يشرع في صلاة العيد خطبتان وليس خطبة واحدة، وعليه عامل المسلمين خلفا عن سلف، ونقل إجماع العلماء عليه. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن خطبة العيد خطبة واحدة، وقالوا إن هذا هو ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخطب العيد خطبة واحدة كالاستسقاء، والراجح هو قول الجمهور، بل إنه لا يعرف عن العلماء المتقدمين خلاف في هذه المسألة، فيكون قول من قال من العلماء المعاصرين بأن خطبة العيد واحدة يكون هذا القول مسبوقا بالإجماع. واستفاضة عمل المسلمين على أن للعيد خطبتين في قوة الإسناد، بل قد يكون أقوى، كما قال الإمام التيمي رحمه الله، قال بعض ما يشتهر ويستفيض أقوى مما يروى بالإسناد الواحد. ولهذا عد كثير من أهل العلم القول بأن خطبة العيد خطبة واحدة عدوه قولا شاذا، لأنه حكي إجماعات على أن للعيد خطبتين، ولم يعرف عن أحد من العلماء المتقدمين قال بأن للعيد خطبة واحدة، إنما عرف هذا القول من بعض العلماء المعاصرين. وعلى هذا فنقول الأقرب الله أعلم أن للعيدين خطبتين وليست خطبة واحدة.
1: جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. ما حكم شيخ حفظكم الله صلاة العيد في المساجد؟
0: السنة أن تؤدى صلاة العيد في الصحراء قريبا من البنيان، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين من بعده. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى، ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة واحدة، أصابهم مطر فصلى بهم العيد في المسجد، إن ثبت الحديث. والحديث الذي أشار إليه ابن القيم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقد ضعفه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، فالحديث ضعيف. ومصلى العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم محل معروف بالمدينة، بينه وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 ذراع، والذراع يعادل 48 سنتيمترا تقريبا، وعلى هذا فتكون المسافة 0.5 كيلومتر تقريبا، يعني أن مصلى العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبعد عن مسجده قرابة 0.5 كيلو. هذه هي السنة، لكن إن لم يتيسر ذلك فلا بأس بأن تصلى في المسجد، على ذلك عامة الفقهاء، يعني السنة أن تصلى صلاة العيد بالمصلى، لكن إن لم يتيسر كما في المدن الكبيرة، لا يتيسر في أكثر المدن الكبيرة أن تصلى صلاة العيد بالصحراء قريبة من البنيان، وحينئذ فلا بأس أن تصلى في المساجد. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. هل لصلاة العيد نافلة قبلها أو بعدها؟
0: صلاة العيد ليس قبلها ولا بعدها نافلة، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك، وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر 2 ركعة لم يصلي قبلها ولا بعدها، متفق عليه. وعلى ذلك فإذا أتى المسلم لمصلى العيد فإنه يجلس ينتظر حتى يأتي الإمام فيصلي بهم صلاة العيد ثم يخطب، لكن إذا أتى يريد أن يصلي صلاة العيد في المسجد فهنا يأتي بتحية المسجد، لا على أنها مرتبطة بالعيد، وإنما على أنه دخل المسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد

0: فإنه يجلس لأنه مصلى وليس مسجدا، فلا يؤتى فيه بتحية المسجد.
1: ورد في حديث شيخنا حفظكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العيد يذهب ويصلي ركعتين في بيته، هل هذا صحيح؟
0: هذا ورد في بعض الحديث، ويعني من أهل العلم من ضعفه ومنهم من صححه، فالأمر في ذلك واسع. نعم،
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. نسألك شيخنا حفظكم الله عن وقت صلاة العيد.
0: وقت صلاة العيد يقول الفقهاء إنه كوقت صلاة الضحى، ووقت صلاة الضحى يبتدئ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني من بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة، ويستمر إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال بنحو 10 دقائق. وعلى ذلك فإذا أردنا أن نحسب أول وقت لصلاة العيد، فيمكن الاعتماد على وقت شروق الشمس ويحسب بعده ربع ساعة، أو التقاويم بالنسبة للشروق والغروب منضبطة، فيمكن أن ينظر إلى شروق في البلدة التي يكون فيها الإنسان ويضيف لذلك ربع ساعة. فمثلا لو كان شروق الشمس الساعة 5:30 مثلا صباحا، فمعنى ذلك أن أول وقت لصلاة العيد 5:45، يعني يضيف ربع ساعة لوقت شروق الشمس. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. الشيخ يعني من مما عرف من سنن صلاة العيد هو مخالفة الطريق، ما الحكمة من ذلك حفظكم الله؟
0: نعم، هذا هو السنة. السنة مخالفة الطريق، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، كما جاء في حديث جابر في صحيح البخاري وغيره، يعني عندما يذهب للمصلى أو للمسجد من طريق يعود من طريق آخر ولا يعود من الطريق نفسه. والحكمة من ذلك والله أعلم قيل ليسلم على أهل الطريقين وينال بركته الفريقة، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة في كلا الطريقين، وقيل ليظهر شعار الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل ليغيظ المنافقين لرؤيتهم عزة الإسلام والقيام بشعائره، وقيل لتكثر شهادة البقاع، فإن الذهب إلى المسجد أو المصلى إحدى خطوتين يرفع له بها درجة والأخرى يحط عنه بها خطيئة. وقال ابن القيم رحمه الله قيل وهو الأصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها. فكل هذه مرادة، كلها صحيح. وعلى ذلك فينبغي لمن ذهب لصلاة العيد من طريق أن يرجع من طريق آخر فيخالف الطريق. لكن هل هذا ينطبق على الجمعة، أن يذهب للجمعة من طريق ويعود من طريق آخر؟ قال بهذا بعض الفقهاء قياسا على العيدين، ولكن هذا محل نظر، فالقياس في العبادات لا يتجه، لأن العبادات مبناها على التوقيف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، إنما ورد هذا في صلاة العيدين خاصة. ولهذا فالأقرب والله أعلم أن هذا خاص بصلاة العيد، وأن مخالفة الطريق لا تشمل غيرها من الصلوات، لا الجمعة ولا الجماعة
1: ولا الاستسقاء. شيخنا
0: ولا الاستسقاء، إنما هذا خاص بصلاة العيد فقط.
1: نعم، ما دمتم تحدثتم عن هذه السنة شيخنا، هل هناك أيضا سنن ممكن يقوم بها المسلم قبل صلاة العيد؟
0: نعم، يسن قبل ذهابه لصلاة عيد الفطر خاصة أن يأكل تمرات وأن يقطعها على وتر، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري في صحيح. والحكمة من ذلك والله أعلم أن في هذا تحقيقا للفطر، أما عيد الأضحى فالأفضل أن لا يأكل شيئا قبل صلاة العيد حتى يأكل من أضحيته بعد ذبحها بعد صلاة العيد. كذلك أيضا يستحب لمن ذهب لصلاة العيد أن يأخذ زينته، لعموم قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، ويتأكد هذا عند الاجتماعات الأسبوعية كالجمعة، ويتأكد أكثر في الاجتماعات السنوية كصلاة العيدين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ زينته في صلاة العيد، وكان له حلة يلبسها في صلاة العيد. ولما رأى عمر رضي الله

0: عنه حريرا يباع عند المسجد، قال: يا رسول الله، ألا تشتري هذه الحلة تلبسها وتتجمل بها في العيدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة، لأن الحرير محرم على الرجال. لكنه عليه الصلاة والسلام أقر عمر على قوله تتجمل بها في العيدين. فالسنة لمن يذهب لصلاة العيد أن يأخذ كامل زينته وأن يلبس أحسن ملابسه. كذلك أيضا يستحب له أن يتطيب، وإذا كان الطيب مستحبا عند الذهاب لصلاة الجمعة فعند الذهاب لصلاة العيد من باب أولى. هل يستحب الاغتسال لصلاة العيد كما يستحب الاغتسال لصلاة الجمعة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. وقد روي في ذلك حديث عند ابن ماجه في الاغتسال لصلاة العيد، لكن هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية لا يثبت، فلم يثبت في الاغتسال لصلاة العيد شيء. ولهذا فالأقرب أن الاغتسال لصلاة العيد أنه مباح ولا يقال بأنه سنة، وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لكن يستحب أخذ الزينة. أما الاغتسال فهو مباح لعدم الدليل الدال لذلك ولعدم صحة القياس، كما قلنا إن القياس لا يتجه في العبادات. فصلاة الجمعة هي التي وردت السنة بالاغتسال لها، أما صلاة العيد لم يثبت في ذلك شيء، فيبقى على الإباحة.
1: الآن ندخل شيخنا حفظكم الله في الحديث عن صفة صلاة العيد.
0: صلاة العيد ركعتان بالإجماع، والسنة أن يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ 6 تكبيرات، فيكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها 6 تكبيرات، فتكون مع تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات، وثم يقرأ دعاء الاستفتاح ويتعوذ ويبسمل ويقرأ سورة الفاتحة. وفي الركعة الثانية بعدما يكبر تكبيرة الانتقال يكبر 5 تكبيرات، فيكون مع تكبيرة القيام يكون 6 تكبيرات، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. إذن التكبيرات في الركعة الأولى 7 وفي الركعة الثانية 6، إذا حسبنا تكبيرة الإحرام مع 7 وتكبيرة القيام مع 6، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا ورد عن عمر رضي الله عنه عند البيهقي، لكن في سنده ضعف، ويغني عنه حديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. قال الإمام أحمد: أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله، يقصد بذلك صلاة العيد وصلاة الجنازة كلها تدخل في عموم الحديث، فيستحب فيها رفع اليدين. استحب بعض الفقهاء أن يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا قد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن التكبير في العيد قال: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر، أخرجه البيهقي. ولكن قال ابن القيم: لم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، يعني لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين التكبيرات. وعلى هذا فالأقرب والله أعلم أنه لا يشرع أن يقال شيء بين التكبيرات لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولنقل الصحابة نقلوا للأمة كل شيء حتى نقلوا اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فبعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول شيئا بين التكبيرات ولا ينقل. أما ما روي عن ابن مسعود فهذا أولا قد قيل إنه ضعيف، ثاني على تقدير ثبوته اجتهاد منه رضي الله عنه، ولا يمكن نقول إن هذا هو السنة، وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن أحد من الخلفاء الراشدين من بعده أنه كان يأتي بهذا الذكر. إذن بعد التكبيرات قلنا أنه يستعيذ، يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يستعيذ، ثم يقرأ جهرا سورة الفاتحة ثم سورة بعدها. والسنة أن يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية. الحديث النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين. وهذا يدل على تأكد

0: القراءة بهاتين السورتين. النبي عليه الصلاة والسلام يقرأهما في صلاة العيد وأيضا في صلاة الجمعة، مع أنها يعني توافق الجمعة عيدا، ومع ذلك يقرأ هاتين السورتين. وجاء عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، قال كان يقرأ فيهما بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. فيعني هاتان السنتان، إذا السنة الأولى أن يقرأ بسبح والغاشية، والثانية بقاف واقتربت. ينبغي للإمام أن يحرص على تطبيق السنة في صلاة العيد، وأن ينوع ويأتي بهذا تارة وبهذا تارة. إذن هذه هي صفة صلاة العيد. إذا سلم يقوم ويخطب خطبتين كما ذكرنا على صفة خطبة الجمعة.
1: نتحدث الآن عن صفة الخطبة شيخ، خطبة العيد.
0: خطبة العيد السنة أن يفتتحها بالحمد، وبعض الفقهاء قال إنه يستحب أن يبتدئ خطبة العيد بالتكبير، قالوا يستحب أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، لكن هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث سعد القرض كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين، خرجه ابن ماجه، لكن هذا الحديث ضعيف، ولو صح فليس بصريح، لأنه قال يكثر ما التكبير ولم يقل يفتتح الخطبتين بالتكبير، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح خطبة العيد بالتكبير، وإنما كان يفتتح جميع خطبه بالحمد. ولهذا في الصحيح أنه لا يشرع افتتاح خطبتي العيدين بالتكبير، وإنما يفتتحهما بالحمد كخطبة الجمعة. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبتي العيدين بالتكبير، وإنما كان يفتتح جميع خطبه بالحمد لله. ويخطب خطبتي العيدين ويكثر فيهما من التكبير، ويحرص على أن يذكر الناس بأركان الإسلام والأمور التي تهمهم أيضا في في في العيد، وخاصة عيد الأضحى يذكرهم بشيء من أحكام الأضحية وأحكام التكبير المطلق والمقيد وما يحتاجون إليه، فيخطب خطبة تناسب الحال وتناسب المقام، وتكون هذه الخطبة فيها تذكير للناس أيضا بشكر نعمة الله عز وجل. أما في خطبة عيد الفطر فيذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم أن من عليهم بالصيام والقيام وفعل ما تيسر من الأعمال، وفي خطبة الأضحى يذكرهم بأن الله من عليهم بعشر ذي الحجة وما فيها من الأعمال الصالحة ونحو ذلك. نعم.
1: أحسن الله لكم شيخنا، هل تقضى صلاة العيد إذا فاتت الشخص الصلاة؟
0: هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنها تقضى، هذا هو المذهب عند الحنابلة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، قالوا يدخل في ذلك صلاة العيد. والقول الثاني إنها لا تقضى، وهذا رواية عن الإمام أحمد واختاره ابن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من أهل العلم لعدم وروده، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع على هذا الوجه. وقياسا على الجمعة فإن الجمعة إذا فاتت لا تقضى، وإنما يصلى فرض الوقت وهو الظهر، وأما العيد فليس لهذا الوقت فرض فلا تقضى، وهذا هو القول الراجح. وأما استدلال أصحاب القول الأول بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، فالمراد بذلك صلاة الفريضة، وأما صلاة العيد فهي مشروعة على صفة معينة على وجه الاجتماع فلا تقضى.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتي المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. شكر الله لكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم.
0: وشكرا لكم وللإخوة المستمعين.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا جميع ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويجزي شيخنا شيخ سعد خير الجزاء لما قدم لنا من علم نافع، نسأل الله ينفع به ويجزيه خير الجزاء. وشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر.

0: العافية وجزاه خير، وبارك له في أهله وماله وذريته. والشكر لكم أيضا أيها الكرام، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورتي الفرقان والشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورتي الفرقان والشعراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: رحماء بينهم. نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن
2: مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية هدى

0: لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساح والعرصات.
1: نرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
0: مقاصد الحج.
1: مقاصد الحج
0: برنامج يتطرق لبعض الغايات السامية التي لأجلها فرض الله الحج. مقاصد الحج تقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
3: الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا وحصنا، وجعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا، وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتحصينا ومنا، وجعل زيارته والطواف به حجابا بين العبد وبين العذاب ومجنا. والصلاة على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة، وعلى آله وصحبه قادة الحق وسادة الخلق، وسلم تسليما كثيرا وبعد. مستمعينا الكرام، تعد عبادة الحج من أعظم

شعائر الإسلام، وهي الركن الخامس من أركانه، فالله عز وجل تحدث عن الحج في أكثر من موضع من كتابه العزيز، حيث ورد ذكر الحج في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة المائدة وسورة التوبة وسورة الحج، وهي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام. وقد فصل سبحانه في القرآن الحديث عن أعمال الحج ما لم يفصل في غيره من العبادات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عناية الله عز وجل بهذا الركن العظيم ومكانته الكبيرة عنده سبحانه وبحمده. قال ابن عاشور رحمه الله: وقد ظهرت عناية الله تعالى بهذه العبادة العظيمة إذ بسط تفاصيلها وأحوالها مع تغيير ما أدخله أهل الجاهلية فيها. انتهى كلامه رحمه الله. ويتمنى كل مسلم أن ينال شرف هذه الزيارة العظيمة لبيت الله الحرام طمعا في المغفرة وتلبية لنداء إبراهيم عليه السلام الذي أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغه للناس كافة. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقد شرع الله فريضة الحج لتحقيق مقاصد سامية تجمع بين تهذيب النفس وتعظيم شعائر الله وتوثيق أواصر الأخوة بين المسلمين. فالحج ليس مجرد انتقال مكاني وممارسة شعائر مخصوصة، بل هو رحلة إيمانية متكاملة تجسد معاني العبودية الخالصة لله تعالى، وتربي في المسلم قيم الإخلاص والتجرد من حظوظ النفس. والمتدبر أيها الكرام لحديث القرآن الكريم عن الحج يلمس عددا من المقاصد والأسرار التي ينبغي أن يتوقف معها المسلم لا سيما الحاج، ويضعها في عين الاعتبار، لأن فهم مقاصد العبادة وأسرارها وحكمها يساعد بشكل كبير في تعظيمها وحضور القلب عند القيام بها. ومما أضعف أثر الحج في نفوس بعض المسلمين هو الانشغال كثيرا بالجانب الفقهي لأدائها، وهذا أمر طيب، لكن عدم الانتباه والتدبر في الجانب المقاصدي لهذه الفريضة العظيمة يجب على المسلم أن يتوقف عند هذا الأمر وأن يتدبر كثيرا في حكم ومقاصد شعيرة الحج. ومن أبرز مقاصد الحج أيها الكرام تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل، حيث يقبل الحاج عليه بقلب خاشع ملبيا نداءه ومخلصا العبادة له وحده، كما يرسخ الحج مبدأ المساواة بين الناس، إذ يقف الجميع في صعيد واحد ولباس واحد بلا تمييز بين غني وفقير أو عربي وأعجمي، مما يعزز روح الوحدة الإسلامية، كما ينمي في المسلم خلق الانضباط والالتزام، ويذكره بيوم الحشر والوقوف بين يدي الله عز وجل، فيدفعه ذلك إلى الاستقامة بعد عودته، وتتجلى مقاصده كذلك في تعظيم شعائر الله تعالى وتزكية النفس وترسيخ الأخوة الإسلامية وإحياء سنة الأنبياء، مع استحضار مشاهد الآخرة في مناسكه بما يحقق مصالح دنيوية وأخروية. وعليه أيها الكرام فإن مقاصد الحج تتجاوز ظاهر الأعمال إلى باطنها، لتسهم في بناء الفرد الصالح والمجتمع المتماسك، وتحقق الغاية الكبرى من العبادة، وهي تحقيق العبودية لله تعالى على أكمل وجه. ومن شأن الوقوف على هذه المقاصد والأسرار أن يحقق للمؤمن آثارا إيجابية، بينما قد يؤدي الجهل بها إلى نتائج عكسية، إذ إن أثر العبادة في القلب والسلوك مرتبط بإدراك مقاصدها وحكمها. ومن هنا أيها الكرام تأتي أهمية الحديث عن أبرز المقاصد التي اشتملت عليها هذه الشعيرة العظيمة. وتبرز هذه المقاصد أن الحج عبادة شاملة
تجمع بين إصلاح القلب وتقويم السلوك.

0: والتماسك وبناء المجتمع على أسس الإيمان والوحدة. اللهم ارزقنا تحقيق مقاصد الحج على الوجه الذي يرضيك عنا، وأحي في قلوبنا التوحيد الخالص والإخلاص الصادق، واجعلنا من المعظمين لشعائرك، القائمين بحقوقك، الملتزمين بأوامرك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: مقاصد الحج. مقاصد الحج برنامج يتطرق لبعض الغايات السامية التي لأجلها فرض الله الحج. مقاصد الحج، تقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الملك وحتى سورة نوح.

الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الملك وحتى سورة نوح.
1: منبر الحج.
2: معاشر المسلمين، إن من أعظم ما يتقرب به المسلمون من الأعمال الأضحية في اليوم العاشر منها، وينبغي لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا من دخول شهر ذي الحجة إلى أن يضحي. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم. فتمسكوا رحمكم الله بآداب الإسلام المثلى وأخلاقه العليا، وتوبوا إلى الله عما مضى من حياتكم، وأحسنوا فيما بقي من أعماركم، واعلموا أن العبادة أعظم كرامة يكرم الله بها العابدين ويرفع بها المتقين، فهنيئاً ثم هنيئاً لمن عزم على استغلال هذه العشر واغتنم أيامها بالاجتهاد لينال الثواب والأجر. فجدوا واجتهدوا، فما هي إلا أيام قليلة ينقضي تعبها ويبقى عظيم أجرها. حجاج بيت الله، ها أنتم وصلتم إلى بيت الله الحرام وقد سهلت لكم السبل، فاحمدوا الله على نعمه واسألوه المزيد من فضله، واشكروه على نعمة الأمن والأمان وعلى ما يسر لكم من أسباب الخيرات وأداء العبادات في ظل خدمات وجهود فائقة وفق الله لها المملكة العربية السعودية التي شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين، فوفرت منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات، وهيأت كل السبل لتيسير وصول ضيوف الرحمن واستقبالهم بكل حفاوة وإكرام، لينعموا بأداء مناسكهم بكل يسر وسكينة واطمئنان.
1: منبر الحج. أقدس البقاع. مكة، بكة، أم القرى، البلد الأمين، البلد، البلدة، البيت العتيق، القرية. قال تعالى عنها: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذه مكة المكرمة تقع في الجزء الغربي من المملكة، وهي وجهة المسلمين من جميع أنحاء العالم، وتضم الكعبة المشرفة والمسجد الحرام، وتتمتع بجغرافية خاصة حيث تتسم تضاريسها بوجود الكثير من الجبال الصخرية والتضاريس الرملية. فيها ولد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ومنها انطلقت رسالة الإسلام، وتضم العديد من المعالم الجغرافية والتاريخية البارزة. تبعد مكة عن الطائف نحو 120 كيلومتر، بينما يفصلها عن مدينة جدة مسافة 72 كيلومتر، ويبعد مطار الملك عبد العزيز الدولي عنها حوالي 74 كيلومتر. من المواقع والمساجد التاريخية فيها جبل النور وغار حراء، غار وجبل ثور، بئر زمزم، حي حراء الثقافي، مسجد الخيف، مسجد عائشة، ومسجد نمرة. وفيها المشاعر المقدسة حيث تؤدى مناسك الحج هناك، ففيها مشعر منى، ومشعر عرفات، ومشعر مزدلفة. ومن الوجهات التي يزورها قاصدو المسجد الحرام

0: تقرأهم بعد أداء مناسكهم متحف برج الساعة ومتحف القرآن الكريم ومشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم وعين زبيدة والمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية ومعرض الوحي ومجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة. هذه هي مكة أم القرى.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: الرعيل الأول إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج الرعيل الأول.
3: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
2: الرعيل الأول برنامج يقلب صفحات من سير الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم. إعداد وتقديم عبد الله بن إبراهيم الحنيشل، إخراج صالح بن عبد الله الثنيان.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الرعيل الأول، والذي نتحدث في كل حلقة عن سيرة أحد الصحابة أو الصحابيات رضوان الله عليهم. وحديثنا في هذه الحلقة عن الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وواحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نزلت فيهم آيات من القرآن الكريم. ويكفيه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم له بقوله: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. تميزت إسهامات الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه الملقب بطلحة الخير وطلحة الجود في سياق الحج والعمرة ببذل المال والسخاء، حيث كان من أثرياء الصحابة وأكثرهم إنفاقا. وقد روي عنه رضي الله عنه حرصه على السقيا وإطعام الطعام في المشاعر. طلحة بن عبيد الله مستمعين الكرام ليس فقط أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، بل هو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه، وأحد الستة أهل الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وأحد الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل فتحرك بهم. من هو طلحة بن عبيد الله؟ هو أبو محمد طلحة بن عبيد الله ابن عثمان القرشي التيمي، ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، ومع أبي بكر الصديق في تيم ابن مرة، وعدد ما بينهم من الآباء سواء، ويعرف

يعرف بطلحة الخير وطلحة الفياض، وقال عنه صلى الله عليه وسلم: طلحة ممن قضى نحبه. أمه رضي الله عنها هي الصعبة ابنة عبد الله الحضرمي، امرأة من أهل اليمن، وهي أخت العلاء ابن الحضرمي، أسلمت ولها صحبة وظفرت بشرف الهجرة. ولد الصحابي الجليل مستمعين الكرام طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه في مكة قبل البعثة 15 عاما في بيئة قرشية، وعمل كمعظم أهل قريش بالتجارة، حيث كان يذهب إلى الشام لشراء البضائع من هناك ليتجر فيها عند عودته لمكة التي تعتبر مقصدا للعرب قبل الإسلام لوجود الكعبة فيها. كيف أسلم طلحة بن عبيد الله؟ أحبتنا الأفاضل، كان طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في تجارة إلى بصرى، فلما وصل إلى سوق بصرى سمع راهبا في صومعته يبشر بقدوم نبي من أرض مكة، فسأل طلحة: هل جاء أحمد؟ وعاد مسرعا إلى مكة ليرى صدق كلام الراهب، فسمع فور وصوله بالخبر الذي كان يشغل أهل مكة، وهو نزول النبوة على محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق وأخبره بخبر الراهب وأعلن إسلامه، فكان من السابقين للإسلام. وقد لاقى طلحة بن عبيد الله ما لاقاه المسلمون في بداية الدعوة من الأذى، فقد كان أخوه عثمان وقيل نوفل بن خويلد يربطه مع أبي بكر في حبل واحد ليمنعانهما من أداء الصلاة، فكان طلحة قرينا لأبي بكر. وفي قصة إسلام طلحة دليل من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وشاهد على معرفة اليهود بعلاماته وأماراته، فمن المعلوم أن اليهود أقاموا بالجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفخرون على جيرانهم من العرب بأنهم من أهل الكتاب، وأنهم يعتنقون دينا سماويا منزلا من عند الله. وقد اقترب ظهور نبي آخر الزمان الذي بشرت به التوراة وذكرت أوصافه، ومع أن البشارات والعلامات التي يعرفونها قد تجمعت في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كتموا ما عندهم من آيات وبينات ولم يؤمنوا به حقدا وحسدا واستكبارا، لأنهم كانوا يتطلعون أن يكون هذا النبي من بينهم. مواقف تدل على كرم طلحة بن عبيد الله. أحبتنا الأفاضل، أول الصفوف شجاعا ومقداما، لكنه كان أيضا معروفا بالجود والكرم، فقد عرف الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه بالكرم والسخاء الشديد، فهو يعد من أغنياء الصحابة، وكان يعمل بالتجارة منذ شبابه، ومن شدة سخائه سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة أسماء، منها طلحة الفياض وطلحة الخير وطلحة الجود، وقد سجل مواقفا كثيرة تدل على عطائه وسخائه، منها أنه اشترى بئرا لسقي المسلمين منه، وذبح جزورا لإطعامهم، أنفق مالا كثيرا في تجهيز غزوة العسرة، افتدى 10 من أسرى بدر بماله، باع أرضا له 700,000 فلم يهنأ له النوم ليلا والمال عنده، فما لبث أن طلع عليه الصبح حتى وزعه، تصدق 100,000 درهم ثم لم يجد ما يلبس إلا شيئا قديما، كان يرسل إلى عائشة رضي الله عنها كل عام 10,000 درهم لتوزعها على فقراء المسلمين، كان لا يترك غارما من قومه إلا وسدد عنه وقضى دينه. السقيا والإطعام. مستمعين الكرام، اشترى طلحة بئرا لسقي المسلمين، وكان من عادته ذبح الجزور لإطعام الحجاج والمسلمين. أما عن فقه الحج فقد روي عنه وعن غيره من الصحابة أنهم أكلوا طير صيد أهدي لهم أثناء إحرامهم، حيث أكل بعضهم

0: وتورع آخرون، مؤكدا ذلك بفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. جار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. مستمعين الكرام، بشر الرسول صلى الله عليه وسلم طلحة بالجنة في مواقف كثيرة، قال: طلحة والزبير جاراي في الجنة، وقال: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وفي غزوة أحد رأى طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدم يسيل من وجنتيه، فجن جنونه وقفز أمامه يضرب المشركين بيمينه ويساره، وسند الرسول وحمله بعيدا عن الحفرة التي زلت فيها قدمه. وقال أبو بكر رضي الله عنه عندما يذكر غزوة أحد: ذلك كله كان يوم طلحة، كنت أول من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي الرسول ولأبي عبيدة بن الجراح: دونكم أخاكم. ونظرنا وإذا به 74 بين طعنة وضربة ورمية، وإذا أصبعه مقطوعة، فأصلحنا من شأنه. كيف استشهد طلحة بن عبيد الله؟ عاش طلحة رضي الله عنه إلى زمن خلافة علي بن أبي طالب، ولما حدث الخلاف بين الصحابة حول أيهما أولى استقرار الأمور وبيعة أمير المؤمنين رضي الله عنه أم القصاص لعثمان رضي الله عنه، كان طلحة بن عبيد الله أيها الأحبة الكرام مع الرأي الثاني الذي كان يميل إلى تقديم القصاص، ولكن ورغم ذلك جاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وناشد طلحة رضي الله عنه أن يرجع عن قتاله وأن لا يؤذيه بذلك، فرجع طلحة رضي الله عنه وقرر أن ينسحب عن المعركة، فلحقه سهم غادر ممن يريدون إشعال الفتن ويضرهم أن يتحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان استشهاده يوم موقعة الجمل 36 للهجرة ليلحق بحبيبه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأبرار. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام، واختزلنا سيرة ومسيرة صحابي جليل مناقبه عديدة ومواقفه كثيرة وحكاياته مع الرسول صلى الله عليه وسلم مؤثرة. نلتقيكم في الحلقة القادمة وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج الرعيل الأول، إعداد وتقديم عبد الله بن إبراهيم الحنيشل، إخراج صالح بن عبد الله الثنيان.
2: سورة الحج، وقفات مع آياتها وهداياتها.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: داود:
1: واذكر أيها الرسول إذ بينا لإبراهيم عليه السلام مكان البيت وحدوده بعد أن كان مجهولا، وأوحينا إليه ألا تشرك بعبادتي شيئا، بل اعبدني وحدي وطهر بيتي من الأنجاس الحسية والمعنوية للطائفين به والمصلين فيه.

0: الطريق.
1: ونادي في الناس داعيا إياهم إلى حج هذا البيت الذي أمرناك ببنائه، يأتوك مشاة أو ركبانا على كل بعير مهزول مما عانى من السير، تأتي بهم الإبل تحملهم من كل طريق بعيد.
0: ليشهدوا منافع لهم.

0: ليحضروا ما يعود لهم بالنفع من مغفرة الذنوب والحصول على الثواب وتوحيد الكلمة وغير ذلك، وليذكروا اسم الله على ما يذبحونه من الهدايا في أيام معلومات هي عاشر ذي الحجة وثلاثة أيام بعده، شكرا لله على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم، فكلوا من هذه الهدايا وأطعموا منها من كان شديد الفقر.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في هذا البرنامج الذي ننهل فيه من معين العلم الشرعي عبر دروس مختارة يتحدث فيها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن الركن الخامس من أركان الإسلام الحج، وموضوع هذه الحلقة فضل عشر ذي الحجة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضل عشر ذي الحجة. قال الله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأشهر المعلومات هي عشر ذي الحجة، وأما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق، وكلا الأيام أمر الله بذكره فيها. أما عشر ذي الحجة فذكر الله فيها يكون بالتكبير والإكثار من التكبير في عشر ذي الحجة. إذا دخلت العشر يبدأ التكبير في أيامها ولياليها، فهي أيام مباركة، والله شرع فيها التكبير من حين تدخل إلى نهايتها في اليوم التاسع. اليوم التاسع لغير الحاج، أما الحاج فإنه يشتغل بالتلبية من حين الإحرام. وصيغة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإن قال الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، وجمع بين الصيغتين، فإن هذا زيادة خير وزيادة فضل، فيكبر بين الحين والآخر ويرفع صوته بالتكبير في الأسواق وفي المساجد وفي البيوت وفي المجالس، يكثر من التكبير في عشر ذي الحجة، وفي ذلك فضل عظيم. وكذلك مما يشرع في عشر ذي الحجة صيامها، صيام عشر ذي الحجة، ففيه فضل عظيم، فيجمع المسلم بين عبادة الصيام وعبادة التكبير، وإن اقتصر على إحداهما فله من الأجر بقدر ما فعل، والله لا يضيع أجر المحسنين. المهم أن المسلم يعرف قدر هذه الأيام فيعظمها ويكثر من التكبير فيها، وإن صامها ففي ذلك فضل عظيم أيضا، وإضافة خير إلى خير، فهي أيام مباركة، وهي مقدمة للحج، فهي موسم عظيم استغل في الطاعات والعبادات من تكبير وصيام. ومن أراد أن يضحي فإنه إذا دخلت العشر يمسك، فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيء حتى يذبح أضحيته. فعلى المسلم أن يستشعر خيرية هذه الأيام وفضيلتها، فلا تمر عليه بدون عمل صالح. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس في الحج، حلقات علمية عن فضائل الحج وأحكامه، مع سماحة المفتي العام الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. دروس في الحج، إعداد وتقديم
3: عبد الله

0: بن عبد الرحمن الزهراني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الحجرات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما

0: صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفرها لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة ياسين.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني، فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار. السلام.

عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة على قراءتها خالد المصري، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: وزارة الدفاع تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات قادمة من الأجواء العراقية. تدشين حملة لحظة جود عبر منصة جود لجود الإسكان. وزارة الشؤون الإسلامية تدشن برنامج فقه المناسك لموسم حج هذا العام. البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يوقع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسكن الملائم في اليمن. من الإيجاز إلى التفاصيل، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي بأنه في صباح يوم الأحد الموافق 17 مايو 2026 تم اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. وأكد اللواء المالكي أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة للاعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. دشن وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية سكن ماجد الحكيل اليوم حملة لحظة جود عبر منصة جود الإسكان بهدف توفير 533 وحدة سكنية للأسر المستحقة تزامنا مع موسم الحج. وأكد الحجيل أن الحملة تأتي تجسيدا لالتزام المملكة بترسيخ العمل الخيري المؤسسي عبر مبادرات نوعية تعزز الشراكة المجتمعية، حيث تستند حملة لحظة جود إلى فكرة استثمار موسم الحج لتكون بوابة لتحسين حياة الأسر المستحقة. دشنت وزارة الشؤون الإسلامية برنامج فقه المناسك لموسم حج هذا العام، ويعنى البرنامج ببيان أحكام الحج وصفته وأدابه وتعزيز الوعي الشرعي لدى ضيوف الرحمن ورفع كفاءة الدعاة ومنسوبي المساجد خلال موسم الحج. وينفذ برنامج فقه المناسك من خلال محاور علمية ودعوية في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها. أطلقت الصحة القابضة والبنك العربي الوطني حملة حج بصحة لحجاج الداخل بنسختها الثانية بهدف تعزيز صحة وسلامة ضيوف الرحمن وزيادة الوعي الصحي وتسهيل الاستفادة من الخدمات الطبية خلال موسم الحج. وتستهدف حملة حج بصحة استفادة أكثر من 160 ألف حاج من جميع مناطق المملكة. أعلنت شركة كدانا للتنمية والتطوير استكمال مشروع إحلال واستبدال اللوحات الكهربائية في الخيام الرئيسة والفرعية بمشعر منى، وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة المشاريع التطويرية لموسم الحج المقبل، وتهدف إلى تحديث البنية التحتية الكهربائية بما يضمن أعلى درجات الموثوقية والأمان لخدمة ضيوف الرحمن. تتواصل اليوم أعمال منتدى الصحة والأمن في الحج في نسخته الثالثة الذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والذي يعد منصة مهنية متخصصة تناقش الموضوعات المرتبطة بالصحة والأمن في الحج، ويستعرض أبرز الممارسات والتجارب والحلول التقنية والابتكارية لدعم جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال الموسم. مع توافد ملايين الحجاج من مختلف دول العالم إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، تتحول اللغات خلال موسم الحج إلى مشهد إنساني عالمي. وفي هذا الصدد تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين منظومة متكاملة لخدمات اللغات والترجمة في المسجد الحرام بعدة لغات، تشمل البث الرقمي لخطب المسجد الحرام وترجمتها الفورية إلى 10 لغات عبر منصة منارة الحرمين. وتوفر الهيئة خدمات الإرشاد المكاني والثقافي بأكثر من 50 لغة بهدف توجيه الزوار وتعريفهم بمعالم المسجد الحرام وخدماته. تنفذ في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي خلال موسم الحج الحالي منظومة ميدانية متكاملة لإدارة حركة المشاة وتنظيم تدفق الحشود بهدف تسهيل حركة الزائرين والحجاج والمحافظة على انسيابية التنقل في الساحات والطرق المؤدية إلى المسجد النبوي.

0: وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسكن الملائم في إطار جهود المملكة لدعم التنمية الحضرية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الجمهورية اليمنية. ويأتي توقيع المرحلة الثانية امتدادا للنجاحات التي حققها المشروع في مرحلته الأولى، حيث أسهم المشروع في تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 4500 مستفيد يمثلون 900 أسرة، فيما تهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى إعادة تأهيل 760 وحدة سكنية لمحدودي الدخل. قال مصدر باكستاني اليوم إن إسلام أباد أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب إلى الولايات المتحدة في وقت بدأ فيه أن المحادثات بين الجانبين لا تزال متعثرة، وأضاف أن البلدين يواصلان تغيير شروطهما، وقد كان الرئيس الأمريكي قد صرح بأن إيران تتوق إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار مع بلاده، لكنه أشار إلى أن طهران لا زالت ترسل أوراقا لا تمت بصلة إلى الاتفاق الذي توصلت له. كان ذلك مستمعينا الكرام آخر أخبار هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزارة الدفاع تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات قادمة من الأجواء العراقية. تدشين حملة لحظة جود عبر منصة جود الإسكان. وزارة الشؤون الإسلامية تدشن برنامج فقه المناسك لموسم حج هذا العام. البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يوقع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسكن الملائم في اليمن. أيها الكرام، تقبلوا تحيات محرر هذه النشرة محمد المالكي ومنفذي خالد المالكي، وقد قدمتها لحضراتكم أنا خالد النسام المصري. شكرا لكم على طيب المتابعة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
0: مجالس العقيدة،
1: مجالس العقيدة،
0: حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: محاضرة الأسبوع،
3: محاضرة الأسبوع، محاضرة
4: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
0: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

0: قال الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال موسى عليه السلام: لا تؤاخذني بما نسيت، أي لا تعسر علي الأمر واسمح لي، فإن ذلك وقع على وجه النسيان، فلا تؤاخذني في أول مرة. فجمع هنا بين الإقرار به والعذر منه، وأنه ما ينبغي لك أيها الخضر الشدة على صاحبك، فسمح عنه الخضر. علمتنا الآية: للمعلم العتاب حين يخطئ تلميذه أو يجاوز. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وعلى المتعلم الاعتذار. قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. وعلمتنا الآية أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه، كما أن الإنسان ينسى ما سبق من شدة وقع الأمر في النفس. ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم، لا أن يكلفهم ما لا يطيقون، لأنه مدعاة إلى النفور والسآمة. ويتعلم من القصة المبادرة إلى الإنكار في حال وقوع المنكر.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.
2: من مشكاة العلم والإفتاء.

0: نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء
1: لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم
0: فتاوى الحج. فتاوى الحج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فتاوى الحج. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لاغتنام أوقاتنا، ووفقنا العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. نحييكم أحبتنا الكرام، وهذه رق التحايا من فريق العمل في الإشراف العام في حان بن محمد السبيعي، الإعداد الزميل محمد بن سعيد الشمري، استقبال اتصالات الزميل سلطان العنزي وعبد الرحمن الحوطي، وأيضا في التقديم محدثكم سبيعة إبراهيم سبيعة، وهذه تحية من المخرج عبد الرزاق الحمدان. فأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، حياكم الله بياكم. كما نرحب كذلك بضيفنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم، وهو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد المطرق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. شيخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، وحيا الله جميع القائمين على هذا البرنامج. والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا.
2: اللهم من حياكم الله شيخنا الكريم، حيا الله الإخوة المستمعين الكرام. رحب بكم أيها الكرام على الرقم 011-4052-9999 من أراد الاتصال وطرح سؤاله على معالي الشيخ دكتور عبد الله، فالرقم 011-4052-9999. ونود أن تكون الأسئلة قدر المستطاع حول موضوع أحكام الحج والعمرة والعشر والعيد والأضاحي ونحوها، مما يعني يحبذ طرحه في مثل هذا الموسم العظيم، موسم الحج. فحياكم الله مستمعينا الكرام. بداية شيخنا حفظكم الله، لو تحدثتم بداية هذه الحلقة عن أفضل ما تعمر به هذه الأيام الفضيلة، وهي أيام عشر ذي الحجة ولياليه، خاصة من نوى الحج، وكيف يستعد أيضا لهذه الفريضة العظيمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله تعالى أن يسددنا وأن ينفع بنا. هذه الأيام الفاضلة هي من أيام أشهر الحج التي قال الله فيها الحج أشهر معلومات، وهي من أي الأشهر الحرم التي قال الله تعالى فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فهذه الأشهر المباركة وهذه الأيام المباركة ينبغي يا إخواني استغلالها، ينبغي للمسلم بارك الله فيكم أن يضع له جدولا يتزود فيه من الطاعات. والله تعالى قال لنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كم إنسان أحبتي في الله يتمنى الفرصة التي يعبد الله تعالى فيها وهو طليق ومعافى ومطمئن. هذه كلها يا إخواني عندنا موجودة الآن الحمد لله، السلامة من المرض وسعة الصدر والسلامة من ديون الناس، كل هذه إذا توفرت الإنسان عليه أن يشكر الله تعالى وأن يقبل على ربه وأن يتزود قبل أن لا يجد ما يتزود به أحبابي من انشغاله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال سبعة، بادروا يعني اجتهدوا واستغلوا الفرص. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ يا أحبابي استغلال الفرص

0: الفرس نعمة من الله تعالى، ونحن الآن مقبلون على أيام فاضلة، وفي أيام فاضلة فلنحسن استغلالها. بارك الله فيكم، فإن عبادة الذكر وقراءة القرآن والصيام من أزكى العبادات أحبتي في الله، والله إنها فرص عظيمة جدا أن يستغل الإنسان هذا الوقت فيما يقربه من الله تعالى. يا أحبابي بارك الله فيكم، ما أفضل وأنفع قراءة القرآن، تلاوته وترتيله وتدبره والتأثر به والعمل به. يا إخواني هذه عبادات عظيمة كلها في هذا الكتاب العظيم الذي سماه الله روحا وحياة، عندما قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أحبابي بارك الله فيكم، هذا الأمر العظيم الآن متيسر. إن أراد أن يقرأ فالمصاحف موجودة، وإن أراد أن يسمع فالإذاعات والقنوات التلفزيونية موجودة، وإن أراد أن يتدبر فالأمر له، عليه أن يتأنى ويتدبر ويبحث عن المعاني السامية. يا أحبابي بارك الله فيكم، هذه فرص يجب استغلالها فيما ينفع. ثم أيضا بارك الله فيكم، علينا أن نكون في بيوتنا مصدر إشعاع ونور وهداية. ترى يا أحبابي البيوت تقلد صاحب البيت، إذا صام صاحب البيت في الغالب يصومون، وإذا أخذ المصحف يقرأ في الغالب يقرؤون، وإذا استغل الوقت في العلم والأسئلة والبحث الذي يوصل القلوب الخير تجد أنهم يتسابقون، مثل ما قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نعم يا شيخ.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. نأخذ المتصل معنا عبد العزيز المدينة.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ إن شاء الله بحج السنة دي متمتع، أباخذ يوم 7 عمرة المتمتع والسعي. إحرام الحج متى يكون الإحرام، بعد التحلل المباشرة ولا صباح يوم التروية؟
0: لا، يوم التروية قبل الظهر، قبل الظهر يبدأ الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قبل الظهر ثم صلى مشى لمنى وصلى الظهر هناك.
2: جزاك الله خير. شكرا.
1: شكرا لك يا عبد العزيز. الله يعطيك العافية يا عبد العزيز. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلت للبرنامج، هذا سائل يقول أسأل عن الأضحية، هل يجوز أن نتشارك فيها أنا والوالد علما بأن لسنا في بيت واحد، أيضا الوضع المادي لنا ميسور، فهل علينا شيء إذا تشاركنا في أضحية وقسمناها بيننا؟ وإذا كان يجوز فمن منا الذي يذبح ويمسك عن الأخذ من شعره، أنا ولا الوالد؟
0: المشكلة التي يضخمها الناس هي الإمساك. يا أحبابي الناس إذا كانوا في بيت واحد أو يجتمعون يوم العيد في بيت واحد رجل وأولاده، نفرض الآن أن رجلا الآن في جدة وأولاده، واحد مثلا في تبوك وواحد في نجران وواحد مثلا في الظهران وبناته مثل ذلك، وكلهم يأتون إليه في العيد يعيدون معه، ترى يكفيهم أضحية واحدة، لأن هذا الرجل هو وبنوه وبناته، يكفيهم أضحية واحدة وهم يوم العيد في مكان واحد. إذا أرادوا أن يشتركوا فيها ما فيه بأس، لأن هؤلاء أحبتي في الله لو أنهم أتاهم ضيف أليسوا سيشتركون في ذبيحته؟ ما في المانع يا إخواني أبدا من الاشتراك. الاشتراك يا إخواني يمنع.

عندما لا يكون بينهم تواصل. واحد يجي يقول من يشاركني، أو واحد يجي وتشارك ويا جيران لا يرتبط بهم يقول أتاب اشترك أنا وياك. لكن اشتراك الإنسان مع أبيه أو مع أخيه أو أمه أو أخته، أو اشتراك الآن بنات ساكنات في بيت واحد ويشتركون في

0: ايوه السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: هلا والله، كيف حالك يا
2: مرحبا.
0: الله يعطيك العافيه. كيف الشيخ؟ الله يمتعك بالصحه.
1: اللهم
2: الله يوفقك.
0: رحت يا شيخ اسوي عمره، ونويت العمره ولبست، ومعايا العامل حق بنتي السواق عشان يدفني بالعربيه، وخرجنا برا الشرايع ورجعنا للحرم. جينا ندخل للحرم، الضباط قالوا لي لا انت زوجة مواطن وام مواطن، مالك الله تصلي، وهذا مقيم مالك الله تصلي. ورجعنا. الله يمتعكم بالصحة ويعز الوطن كله، الله يعطيكم العافية. ما ادريش علي يا شيخ،
2: هل انت قلتي فين حبسني حابس؟
0: لا ما قلت شيء، انا مش متعلمة يا شيخ.
2: ايه وهم منعوك من الدخول للمسجد والعمرة؟
0: أنا منعني الضابط الله يعطيه العافية، هو وولادي الله يعطيه. قلت له أنا عرفت أن هذا نظام ومكتوب نظام،
2: ما يخالف، بس هم منعوك.
0: أيوة منعني، ورحت خارجة على طول. أنا حرمة صحتي على قدها، ومعايا جلطة وتعبانة على الكرسي، رحت خارجة على طول.
2: خلاص اذبحي دم عن الإحصار، اذبحي دم عن الإحصار، وإن كان ما تستطيعين تصومين 10 أيام.
0: أصوم 10 أيام؟
2: أي
0: طيب الله يعطيك العافية.
2: أنت لو قلتي فإن حبسني حابس، لو اشترطتي كان ما يجب على السي.
0: لا والله على قد ما بقى قاعدة جنب الإذاعة وبسمع المحاضرات وبسمع، ما جت في فكرتي هذه. ربنا يعطيك العافية يا رب. الله يمتعك بالصحة ويصرف عنك كل مكروه يابا.
1: آمين.
2: غفر الله لك.
1: اللهم شكرا لك يا ابن ما فلعتك العافية. من الأسئلة شيخنا حفظكم الله، هذا أحد الإخوة يقول إذا صلى المغرب المسافر، إذا صلى المغرب ويريد أن يصلي العشاء ووجد جماعة يصلون المغرب، فكيف يصلي معهم العشاء؟ هل يفوت ركعة ويصلي معهم ركعتين فقط وتكون العشاء بالنسبة له، أم يدخل معهم من البداية ويصلي ركعتين وينفرد ويسلم؟
2: لا يدخل معهم من البداية ويصلي 4، لا ينفرد عن الإمام، فهمت؟
1: نعم.
2: يدخل معهم البداية ويصلي 3 ثم يقوم فيأتي بالرابعة، العشاء 4، ونسأل الله تعالى أن يكتب له أجرها.
1: اللهم آمين. الله يجزاكم خير شيخ، بارك فيكم. معنا من المدينة محمد.
3: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شيخ عبد الله الله يجزاك خير، عندي سؤال. زوجة أخويا تبغى تتبرع لأمها بفص من الكبد، لكن أخويا رافض الموضوع إطلاقا، وزوجته مصرة إنها هي اللي لازم تتبرع لأمها، فهل أخويا فعله صحيح أم يسيبها يخليها تتبرع لأمها أو كيف؟
2: يا أخي إذا كشف الطبيب على هذه المرأة وقال لها بأن التبرع لا يضرك، فلا يجب عليها أن تطيع زوجها، فهمت؟ لأنها ستنقذ أمها ولا يضر زوجها، زوجها لا يتضرر. نعم.
1: شكرا لك محمد الله يعطيك العافية. شيخنا حفظكم الله، هذا أحد الإخوة يقول أنا مقيم في مكة، وأثناء قيادتي للسيارة دهست حمامة بالخطأ ورأيتها طارت، لكن لا أعلم هل هي ماتت ولا ما ماتت، وأثار دمها على السيارة. طبعا يقول أنا لست محرما، هل يلزمني شيء؟
2: هو الرجل الآن قتل حمامة في الحرم.
1: نعم.
2: فهمت؟ وهو غير قتل المحرم، حمام الحرم فيه فدية، يذبح له شات.
1: نعم. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. معنا عبد الله. عبد الله تفضل.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: ورحمه الله وبركاته.
4: الله يحفظكم ويبارك فيكم. شيخنا عندي 3 أسئلة شيخنا.
1: تفضل. الاول.
4: الاول اذا لم يتجرد الحاج من المخيط، يعني الرجل هو لبس الاحرام لكنه لم يتجرد من المخيط، شيخنا الله يحفظكم، هل
2: معنى لبس المخيط ولم يتجرد؟ لبس الإحرام ولم يتجرد، من لبس الإحرام تجرد من المخيط.
4: إيه لكن قصدي مثلا لابس سروال كذا، يعني يخاف ويقول
2: قل لبس ثياب الإحرام ولكن لبس تحتها سروال.
4: إيه أحسن الله إليك.

0: هذا
1: فإذا إذا كان متعمد يطعم ستة مساكين، وإذا كان غافل ناسي فليس عليه شيء.
0: أحسن الله إليكم يا شيخنا.
2: سؤال ثاني.
0: السؤال الثاني شيخ، هل في المبيت في ميناء للحاج، يعني هل إذا كان يأتي إلى ميناء ساعة 12 في الليل ويخرج من ميناء بعد الفجر، هل في شيء شيخنا الله يحفظك؟
1: ما في شيء يا أخي، ولو أنه جلس مع أطراف الحجاج في مزدلفة مع مجتمع الحجيج أيضا ما في شيء، مهم زوم يدخل في وسط ميناء، لأن الإنسان إذا أراد الصلاة في المسجد يوم الجمعة مو ملزوم يدخل المسجد، يأتي للصفوف التي تصف في الحديقة المجاورة للمسجد أو في الشارع ويصف معهم.
0: أحسن الله إليكم. السؤال الأخير شيخنا، طواف الوداع شيخنا، إذا يعني إذا طاف الحاج ثم تأخر في الخروج من مكة، هل يعيد الطواف شيخنا؟ والله
1: إذا تأخر باختياره هو يعيد الطواف، لكن إذا تأخر بسبب مثلا الطيران قالوا لهم تأخر أو ترى تأخرت ما ندري متى يجي، أو تأخر ويطول العمر بسبب الأوتوبيس ولا يدرون متى يصلح، فلا شيء عليهم ما داموا ينتظرون.
0: ما شاء الله، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير.
2: شكرا لك. شكرا لك يا عبد الله، حياك الله. من أيضا الأسئلة شيخنا حفظكم الله، هذا أحد الإخوة يقول إنني اعتمرت ولبست الإحرام المخيط الذي مغاط في أعلاه الذي يشبه تنورة النساء، ثم أخبرني بعض الإخوة بأن هذا لا يجوز، ما الذي علي؟
1: ليس عليك شيء، لأن هذا الإحرام أجازه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وهو من مشايخنا الفضلاء، لكن الشيخ عبد العزيز بن باز وسائر غالب المشايخ لا يرونه ونحن لا نراه، لكن إذا الإنسان أخذ بفتوى الشيخ محمد بن عثيمين لا يعني لا نلومه، وإنما نتمنى له أن يكون مع الجماعة.
2: نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا المدينة أبو عبد الله.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جزاكم الله بالخير، الله يجزاكم خير على الجهود الطيبة المباركة هذه.
2: اللهم آمين. الله يحييك أبو عبد الله.
3: الله يحفظكم. سؤالي، أنا إن شاء الله عندي مهمة في الحج وطالع إن شاء الله خلال اليومين هذه، وفي نفس الوقت جالس أبحث عن تصريح، إن شاء الله إذا يعني حصلت تصريح وخلصت أموري هل بإمكان أني أحرم من مكة وأكمل مناسك الحج، ولا لابد أطلع إلى أحد المناسك؟
1: نعم يا أخي، إذا حصلت التصريح تحرم من مكة حتى من الحرم نفسه، من حدود الحرم، لأنك ستخرج إلى عرفة، وعرفة خارج الحرم، والمعول أن الإنسان يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، وأنت إن شاء الله ستجمع.
3: وليس علينا شيء يا شيخ، صحيح؟
1: ما عليكم شيء أبدا.
2: الحمد
3: لله، جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم
2: وفيك أبو عبد الله، الله يحفظك ويبارك فيك. من الأسئلة شيخنا، هذا أحد الأخوة يقول فتحت حسابات ادخارية لأبنائي لا أستطيع السحب منها وحال عليها حول ولم يكن لدي قدرة للزكاة عنها، فماذا أفعل؟
1: سجل يا أخي، سجل الزكاة دينا عليك وعلى هذه الحسابات، وإذا متى تيسر لك دفعها هذا بينك وبين الله، متى تيسر فادفع الزكاة.
2: أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك يا شيخ حفظكم الله، هذا أحد الإخوة يقول هل يجوز أن أقول ربي إن الضر مس أبي وأنت أرحم الراحمين؟
1: نعم يجوز، نعم يجوز الإنسان يدعو لأبيه أو أمه أو زوجته أو صديقه، ربي إن فلان مسه الضر وأنت أرحم الراحمين، نعم، ويبشر نبشر بأن ملكا يقول له بولك مثل ذلك يدعو له.
2: الحمد لله، أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا عبر منصة إكس، إحدى الأخوات تقول إن أخي عليه مخالفات ولا يستطيع سدادها وهو طالب وتوقف حسابه، هل يجوز أن يعطيه من زكاتي مالي يسدد بها المخالفات؟
1: نعم، إذا علمت بأن أخاك سيتوب من

0: تعمد المخالفات، وأنه سيصحح وضعه، وأنه سيكون من الشباب المنتظمين الذين لا يقعون في مثل هذه الأشياء، فادفع يعني. أما إن كان أخوك ستدفع عنه اليوم وبكرة وبعد بكرة يقع أيضا فيما أنقذتي منه، فلا يجوز يا أختي أن تضيعي الزكاة مع شاب مستهتر.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا أحد الإخوة يقول: اشتريت قطعة أرض مخصصة للبناء وتركتها، هل عليها زكاة؟
0: إن كنت اشتريتها حفظك الله للتجارة طلب الربح ففيها زكاة، وإن كنت اشتريتها من أجل أن تبني فيها بيتا أو استراحة أو تبقيها حتى تحتاج تزوج ابنك أو بعض الأعمال أو تسدد الدين عليك فليس فيها زكاة.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم مع الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم وتقبل الله طاعتكم.
0: وأنت يا أخي جزاك الله خيرا، وأقول ندعو اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بلادنا أو بلاد المسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميرا له، واكفنا بما شئت من شره يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم وتقبل الله هذه الدعوات الطيبات المباركات. شكرا لكم أيضا أنتم أحبتي المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يفقهنا جميعا في دينه، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. هذه رق التحايا من فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيع، الإعداد محمد الشمري، استقبال اتصالات عبد الرحمن الحوطي وسلطان عنزي. هذه تحية مني محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، ومن الإخراج عبد الرزاق بن عبد الله الحمدان. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج. فتاوى الحج.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة مريم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن،
2: مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى
5: للناس. يا رحلة العمر، يا أحلى المراحل، تلك المشاعر كم لها تهفو القوافل، جئناك في أرواحنا غيث من الأشواق هاطل.
6: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
5: رحلة الحج. رحلة الحج.
6: هذا

0: برنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
1: كما تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، رحلة الحج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. نحييكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم رحلة الحج. نحييكم أيها الإخوة ونرحب بكم في حلقتنا هذه، وهذه رق التحايا من فريق العمل في الإشراف العام في حان بن محمد السبيعي، في استقبال صلاة عبد الرحمن بن سعد الحوطي، في التقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي الإخراج خالد بن محمد المالكي.
3: رحلة الحج.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، ونهنئكم بحلول هذه العشر الطيبة المباركة، عشر ذي الحجة، هذه الأيام الطيبة المباركة التي هي أعظم وأجل الأيام عند الله جل وعلا، كما صح في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قيل: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وهذه الأيام الطيبة المباركة العظيمة هي محل لكل الأعمال الصالحة والعبادات المقربة لربنا جل وعلا، من صيام وصلاة وذكر وتكبير وتهليل وتحميد ودعاء وأمر بالمعروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله وبر للوالدين وصلة للأرحام وكف للأذى وصلة للجيران وإحسان وبذل وعطاء وصدقة وغير ذلك. كل الأعمال الصالحة هذه الأيام هي ظرف لها، والحقيقة ينبغي الإنسان دائما يكون حصيفا ويكون ذكيا وأن يكون فطنا، يغتنم مثل هذه المواسم التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وهي منحة ويعني عطاء من ربنا جل وعلا. نسأل الله يوفقنا لطاعته وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادة. نحييكم أحبتنا الكرام في رحلتنا التنافسية والمسابقة اليومية حتى يوم التروية إن شاء الله تعالى، وهي مسابقة رحلة الحج. في هذه الأسئلة تتعلق عادة بالحج والعمرة والزيارة والشعائر والمشاعر والأنساك والمناسك وكل ما يتعلق بهذا الموسم العظيم الذي نحن فيه الآن بفضل الله وكرمه. فحياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، ونستقبل واتصال معكم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة على الرقم 011-42-5299 بعد هذا الفاصل.
3: رحلة الحج.
0: هل أنت مستعد ليوم عرفة؟ حقيبة يوم عرفة ب750 ريالا تطعم وتسقي 50 حاجا في عرفة. تصدق الآن، الكمية محدودة، لا يفوتك الأجر. اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
3: رحلة الحج.
2: أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام، حياكم الله وبياكم. نأخذ أول متصل معنا في هذه الحلقة، من هو يا خالد؟ محمد، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساء الخير أخي محمد.
4: مساء الخير.
2: يا مرحبا، كيف، من وين؟
4: أنا من الرياض.
2: يا مرحبا ومسهلا،
4: أهلا بك.
2: تختار رقم من يا أخي محمد؟ عندك من 1 إلى 9؟
4: بإذن الله 2.
2: 2 وماله؟
4: إن شاء الله
2: إن شاء الله. السؤال يقول يا حبيبنا محمد، أنا بذكرك ثلاثة أمور الآن وهي الخيارات، وش اللي منها من شروط الحج، من شروط وجوب الحج؟
4: تمام؟
2: الإسلام والبلوغ، الإقامة بمكة، أداء الأمانات إلى أهلها.
4: الإسلام والبلوغ.
2: يعني لو حج كافر يصح منه؟
4: أكيد لا،
2: ما يصحش. طيب نشوف.
3: الإجابة صحيحة.
2: أحسنت يا محمد، الله يعطيك العافية. إذن الإسلام هو شرط وجوب وشرط اللهم صل وسلم وشرط كذلك صحة. أما البلوغ فهو شرط وجوب لكنه ليس شرط صحة، يعني لو واحد حج قبل الإسلام فإنه إذا حج قبل البلوغ فإنه حينئذ يكون حجه صحيحا، ولكن لا يكفي عن حجة الإسلام لأنه لم يجب عليه بعد.

0: فيجب عليه حجه مره اخرى. عموما تستاهل يا اخي محمد الله يعطيك العافيه، جائزه قدرها 500 ريال. طبعا مستمعينا الكرام، يعني نحاول احنا دائما خاصه يعني موسم الحج قرب نذكر بواجبات الحج واركان الحج. اركان الحج اربعه، هي الاحرام، الوقوف بعرفه، طواف الافاضه، سعي الحج. ما يتم الحج حتى تاتي بها، يعني خلها في بالك، هذه ضروريه جدا. الواجبات كذلك ضروريه، الاول انك تحرم من الميقات، هذا واجب، يعني لو تجاوزت الميقات خليت بواجب. اثنين، أن تقف بعرفة حتى غروب الشمس، يعني لو طلعت العصر من عرفة أخليت بواجب. ثلاثة، أن تبيت بمزدلفة. أربعة، أن تبيت بمنى. خمسة، أن ترمي الجمار ما تفرط فيها، ولو فرط فيها خللت بواجب، إلا طبعا للي عنده عذر. هناك مسائل طبعا يسأل عنها أهل العلم، تتكلم عن الخطوط العريضة للحج. إذن الواجب الخامس هو رمي الجمار. السادس هو الحلق أو التقصير. أنا ودي اللي بيحج ولا يبي يستفيد يكتبها، يعني وهي سهلة، أنت لو بحثت عنها حتى الآن في جوجل بتلقاها، لا حتى نستفيد جميعا. يعني الحلق أو التقصير. السابع، طواف الوداع. طواف الوداع طبعا يجب على كل حاج ما عدا صنفين من الناس، هم أهل مكة ليس عليهم وداع لأنهم أصلا أهل مكة، وكذلك المرأة الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي حديث صفية حينما قيل إنها نفست قال حابسة ناهي، قال إنها قد طافت طواف الإفاضة، قال فلتنفر إذن، يعني خلاص ليس عليها. وكما أيضا جاء في حديث ابن عباس إنه أمر الناس يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خف عن الحائض والنفساء، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. أما طواف الإفاضة لا، فيجب على الحاج أن يطوف طواف الإفاضة حتى وإن كانت المرأة حائضا أو نفساء، فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابسة ناهي، يعني لو كانت لم تطوف طواف الإفاضة حبستهم، لكن حينما قيل أنها قد أفاضت أو طافت طواف الإفاضة قال فلتنفر، إذن خلاص ما عليها طواف وداع. يا مرحبا يا زياد، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مساء الخير.
1: مساء النور، حياك الله.
0: الله يرضى عنك بارك فيك. من الرياض ها؟
1: من الرياض نعم.
0: طيب تختار رقماً؟
1: رقم واحد.
0: رقم واحد. السؤال يقول يا حبيبنا زياد، الحج ايش معنى الحج؟
1: الحج هو أداء فريضة الحج.
0: لا، السؤالي ما معنى الحج لغة؟
1: معنى الحج لغة اللي هو يعني الذهاب إلى مكان يعني معين.
0: طيب أعطيك خيارات؟
1: أعطني خيارات.
0: طيب الخيارات تقول يا حبيبنا، هل معنى الحج في اللغة الدعاء ولا التربية ولا معناه القصد؟
1: القصد.
0: طيب انت بتقول الذهاب لمكان معين مدري ايش؟
1: لا، ما هو القصد انك تذهب الى مكان معين.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت، إجابة صحيحة يا زياد، الله يعطيك العافية. إذن معنى الحج في اللغة القصد، وطبعا هذا سبحان الله كل المعاني الشرعية لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع. يعني مثلا زي الحج، هنا الحج في اللغة القصد، والمعنى الشرعي هو يعني الحج المعروف، عبادة مخصوصة في بلد مخصوص في زمان مخصوص، يعني أنساك معروفة. القصد العمرة معناها في اللغة الزيارة، وفي الشرع معناها معنى ثاني. الصلاة معناها في اللغة الدعاء، كما قال الله وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. المهم معنى الصلاة في الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء، ومعناها في الشرع العبادة المعروفة، وهكذا. مين؟ ما شاء الله، ما زاد معنا زياد من القصيم. السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الله مساك بالخير.
3: مساك الله بالنور والسرور.
0: من وين؟ عفوا، من القصيم، لكن تختار رقم؟
3: اثنين.
0: اثنين راح، واحد واثنين راحوا، باقي معك من ثلاثة إلى تسعة.
3: ستة.
0: ليش اخترت ستة؟
3: كذا أحب ستة، رقم ستة.
0: أنت متزوج؟
3: لا لا يا بعدي.
0: أجل الله يرزقك ست.
3: اللهم لا، ما يجوز.
0: لا مو ست. لا لا، المرأة تسمى ست عند الأخوة المصريين صح؟ ست الستات. طيب الله يرزقك أربع ستات. عموما خلنا في سؤالنا عشان ما نتوهق. سؤال يا زياد يقول، من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام

0: ايش عليه؟
1: مش عيد السؤال له انت بعدين.
0: ابشر.
1: فدية؟
0: اي احسنت. طيب خلينا نشوف هذه، طبعا هذا الجواب، بس خلينا نشوف هو صحيح ولا لا.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت زياد معي؟ إي
1: معك.
0: الله يسعدك، أحسنت إجابتك صحيحة. بس إنه طيب وش الفدية تعرفها؟
1: صيام ولا الذبح؟
0: بعد واحدة.
1: سم؟
0: باقي واحدة بعد، هي أنت مخير اللي يرتكب محظور محظورات الحرام، يعني نود نفرق بين أمرين.
1: أو طعام مسكين.
0: يا سلام، أحسنت. بس أحس في أحد وراك يعلمك. إي
1: نعم.
0: مبروك لك الجائزة يا زياد، وعد لا تنسى اللي وراك إذا عطه لو يعني علبة مشروب. يستاهل أخونا زياد من القصيم. وطبعا أنا ودي المستمع الكريم الآن يفرق بين أمرين، فيه تفريط أو تفويت واجب، وفيه ارتكاب محظور. المحظورات اللي هي مثلا للرجل تغطية الرأس، ومثلا التطيب وإزالة الشعر والصيد، و اللهم صل وسلم على رسول الله، وش غيرها، لبس المخيط مثلا بالنسبه للرجل، يعني لو لبس ثيابه ولا لبس سراويل ولا لبس فنيله ولا كذا، ولا غطى راسه بطاقيه ولا بشماغ ولا بعمامه، المهم ارتكب محظور من هذه المحظورات. او حتى المراه مثلا انتقبت او لبست قفازين او تطيبت وتعطرت ونحو ذلك، هذا يجب عليه فديه. وش الفديه؟ هو مخير من ثلاثه اشياء، ففدية كما قال الله من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام يصوم ثلاثة أيام، الصدقة يطعم ستة مساكين، نسك يذبح ذبيحة. وهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة في حينما يعني اشتكى كعب بن عجرة القمل، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق، يعني يزيل شعره، ولكن خيره بين هذه الأمور الثلاثة، إما أن يذبح ذبيحة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. أما تفويت الواجب، لا، تفويت الواجب ما معنا إلا فدية أن يذبح فقط، لأن ابن عباس قال من ترك نسكا فليهرق دما. فالنسك هنا لا يمكن يكون ركنا، وإنما يكون واجب. فإذا فوت إنسان واجب، مثلا ما بات في مزدلفة لعذر أو لغير عذر، فإنه حينئذ يعني عليه فدية، وهي ذبح شاة ولا يأكل منها، مب زي الهدي، وإنما توزع على فقراء الحرم. بمعنى أم نورة، السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
0: اختاري رقم منورة.
3: أربعة.
0: الرقم أربعة. السؤال يقول يا نورة، يشترط في الأضحية، بقول ثلاث أشياء، وش اللي يشترط فيها؟ أن تكون نظيفة،
3: أي
0: يعني مروشة، ولا أي بلوغ النصاب، ولا أي أن تكون بلغت السن المعتبر.
3: بلغت السن المعتبر.
0: طيب الخروف وش السن المعتبر فيه؟ والعنز، البقرة، طيب القعود،
3: يعني ما تكون كبيرة.
0: لا بالعكس، البيئة كبيرة. طيب خلنا نشوف جاوبة صح ولا لا.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت، إجابتك صحيحة يا أخت منورة، هي بلوغ السن المعتبر. والسن طبعا هي عادة اللي تذبح في الأضاحي بهيمة الأنعام، إما إبل أو بقر أو غنم، والغنم قسمين، إما ضأن أو ماعز. الإبل لابد أن تبلغ 5 سنين، البقر تبلغ 2 سنين، الماعز تبلغ 1 سنة، الضأن 6 أشهر، يجيك يعني جذع ولا حلا. طيب من معنا؟ أثير، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: من المدينة؟
4: أيوة من المدينة.
0: اللهم صلي وسلم على رسول الله. طيب اختاري رقم.
4: الموجود.
0: باقي معك 3 و5 و7 و8 و9.
4: 7.
0: السؤال رقم 7 يقول السؤال يا أثير، الصحابي، أنا هذا استرى إذا أنت تابعت حلقة أمس، تكلمت عن همس الصحابي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 للهجرة، بعثه للحج، من هو؟
4: خيارات.
0: في خيارات بس ترى أفضل الصحابة.
4: مين
0: أفضل الصحابة؟ منهم
4: أبو بكر.
0: نشوف.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنتي، إذن هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9، وأمره طبعا أن يحج البيت، وأن ينادي في الناس بألا يدخل المسجد الحرام مشرك، بألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطاف بالبيت عريان، لأنه كان الناس من غير القرشيين يطوفون عريانا، صلى

0: الله العافية والسلامة رجالا ونساء عافنا الله وإياكم. أما بعد هذا العام خلاص لم يطف بالبيت ولله الحمد عريان، وأيضا لا يدخل المسجد الحرام مشرك، فمبروك لك يا أثير، الله يعطيك العافية وتستاهلين هذه الجائزة. يا مرحبا يا خالد.
1: الله يبارك فيه يا حبيبي.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تختار رقم؟
1: رقم 3.
0: تمام مظبوط موجود.
1: الله يسعدك.
0: وآمين ويسعدكم ويسمعك. آمين.
1: آمين وياك يا حبيبي.
0: الله يوفقني وياك ومن يستمع إلينا الآن آمين. لاغتنام هذه الأيام المباركة فيما يرضي الله يقربه ويقربنا إليه.
1: الله يسمع منك إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. لا قال الله يسمع منك بدون إن شاء الله. خلاص؟ ألو؟ انقطع؟ ورجعوه يا الربع تكفون. خالد راح مرة؟ الله يستر عليه. طبعا أنا قلت له قل الله يسمع منك بدون إن شاء الله، لأن الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدعو الإنسان ويربط بالمشيئة، فقال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مستكره له. معنى ذلك الواحد لم بغي يدعي يصر يصر، يعني بعض الناس يدعي ويقول كأنه كذا في قلبه يقول يعني عليك يا بك يا رب تجيبني ولا كأنك مستغني. لا، شفت الطفل شلون يعني يدعو الله سبحانه وتعالى، مو بيدعو الله، يطلب أحيانا من أبوه ولا من أمه شيء ويبكي ويبكي ويبكي ويصر أنه حتى يحقق له حتى تحقق له رغبته، مع أن هذا تربوي مو كويس، لكن هذا الذي نريده في تعامل مع الله سبحانه، نصر على الدعاء على الشيء اللي نريده، ويعني وتظهر رغبتك وفقرك وحاجتك ويعني افتقارك الله سبحانه وتعالى واضطرارك له، وبشر بالخير من الله سبحانه وتعالى. من معنى؟ لما السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: من القصيم؟
2: ايه.
0: اختاري رقم.
2: 7
0: راح، باقي معك 8 و9.
2: 8.
0: طيب 8 ايش باقي بعد معنا؟ طيب السؤال يقول يا لما رقم 8، حكم تعلم القدر الواجب من العلم لأداء العبادة بشكل صحيح. ها يعني افرضي مثلا إنسان توه أسلم الآن، تمام، وطبعا عشان يكمل الإسلام لازم يتعلم الصلاة ويتعلم الوضوء، وش حكم تعلم هذا؟
2: واجب.
0: نشوف
3: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت، إجابة صحيحة يا لما، لأن هناك يعني قاعدة في شرعية يقول ما لا يتم الواجب به ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني مثلا المشي ولا ركوب السيارة يعني مباح، لكن كونك تروح تمشي لأداء واجب يصبح المشي هنا واجب، يجب عليك أنك تروح. وهكذا يعني إنسان الآن بيروح يحج، يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج العامة، مو يعني يصير يعني عنده دقائق والتفاصيل، لا، يتعلم أحكام الحج العامة حتى يؤدي العبادة بالشكل الذي أمره به ربه جل وعلا وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال خذوا عني مناسككم. فأحسنت يا لما، الله يعطيك العافية وتستاهلين هذه الجائزة. يا مرحبا يا بدر.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وين؟
4: من جدة.
0: من جدة. طيب تختار رقم؟
4: كم باقي؟
0: باقي معنا، الله يجعل والديك في الجنة، باقي معنا رقم 9 و5. مش تبي انت؟ رقم 9. طيب طيب السؤال يا حبيبنا يقول أرسل الله على أبرهة وجنوده الذين أرادوا هدم الكعبة، وش أرسل الله عليهم؟
4: طير الأبابيل.
0: مش دراك؟
4: عارف أنا.
0: طيب تقدر تجيب دليل؟
4: وارسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارتهم من السجيل.
0: أحسنت. طيب نشوف
3: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت، إجابتك صحيحة يا بدر. إذن هو أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، ويعني كذا جاء الطيور طير أبابيل، وكل طير يحمل في يده مثل الحجر كذا، فألقاه ومن أصابه هذا الحجر فإنه يعني يبدأ نسأل الله العافية يهلك تدريجيا، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. فشكرا لك يا بدر وتستاهل هذه الجائزة. معنا خالد. السلام عليكم ورحمة الله.
1: سلام.
0: هذا أخونا خالد. يا مرحبا، يلا حيه.
1: الله يبارك فيه يا حبيبي.

0: وش وصلنا عنده؟
1: وصلنا عنده إن شاء الله. الله يسمع منك إن شاء الله.
0: ها لا خلاص شلنا إن شاء الله. طيب قال الله يسمع منك. آمين.
1: الله يسمع منك يا حبيبي.
0: أيوة أحسنت. أيوة والله الله يجعلنا وإياكم متحبين في جلاله. يلا سؤال أنت اخترت رقم ثلاثة صح؟
1: صحيح.
0: يلا أنا بقول لك ثلاث أشياء يجب على الحاج الحذر منها، تمام؟

0: الإجابة صحيحة.
1: أحسنت يا حبيبنا خالد، أشوف أنك رجعت تسأل هذه الجائزة، وأنا كنت والله أشعر بتأنيب ضمير لأنك طولت معك في الحدث وانقطع الاتصال، لكن الحمد لله من الله جابك. تستاهل هذه الجائزة أخونا خالد، الله يعطيك العافية. وفعلا ينبغي كل إنسان بيسر الله له الحج أنه يستحضر ويستشعر هذا المعنى، أنك تحج لله، تحج لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حينما أراد أن يحرم، قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. لأن بعض الناس يمكن يحج ويعني وهو بعد ذلك يريد أن يسمى الحاج، أو أنه يعني ربما يكون في قلبه شيء من أمور الدنيا. لا، أنت خلها خالصة لوجه الله، لأن الله يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طبعا النية شروط، النية شروط، ينبغي الإنسان يتعاهدها ولا عاد يدقق مرة حتى يصل موضوع الوسوسة، لا يعني يتعاهد نيتها. أنا الآن أتذكر ندام ترى حجي هذا لله، وبناء عليها بحاول أني أأتي بالحج بالشكل الذي يريد الله، وبتحمل كل المشاق من أجل الله، وبأدي الحج كما يريد ربنا سبحانه وتعالى، وبصبر مثلا من أذى أحد لأجل الله، وبصبر على التعب ولا مثلا الجوع اللي بيحصل ولا كذا، ولا المال الذي بدفعه من أجل الله. فاستحضار هذا المعنى يريحك جدا يعني، وأنت تستحضر أنك تفعل هذا العمل العظيم من أجل الله الذي هداك ورزقك ويسر لك كل خير. معنا أم عمر، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: من الرياض أم عمر؟
2: أي من الرياض.
1: طيب باقي معنا رقم يا أم عمر اللي هو رقم 5.
2: خلاص تمام.
1: تبينه ولا بكيفك؟
2: إيه
1: هبي. طيب حكم الاغتسال بنية الإحرام، يعني جاء واحد بيحرم يغتسل، شو حكمه؟
2: مستحب.
1: مستحب؟
2: واجب. واجب
1: يا لا، شوف ترى اللي تجي معك الأولى اسم لي عليها.
2: خلاص مستحب
1: أكيد، ترى خاف نغاشت.
2: لا لا
1: نشوف.
0: الإجابة صحيحة.
1: أحسنت يا أم عمر، إجابتك صحيحة، هو يستحب لمن أراد أن يدخل نية الإحرام أن يغتسل. وطبعا وهذا يمكن هو أوكدها، لأنه العلماء ذكروا مثلا مستحبات الاغتسال أن يغتسل، محبات الإحرام عفوا، أن يغتسل ويعني أن يقلم مظفاره وأن يحف شاربه وأن يحلق مثلا عانته وأبطيه أو يزيلهما، أو يعني ذكروا. لكن الشيء اللي ورد فيه النص اللي هو في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله يعني لإحرامه واغتسل. فينبغي الإنسان أنه يهتم بهذه العبادة وتنظف وتطيب. طبعا أيضا التطيب هو يعني ثابت، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم شكله يكثر، لأنه كان يورى وبيصل المسك في مفارقه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بيجلس فترة الحين خلاص لا يعني ما يتطيب خلاص، لأنه يصبح من محظورات الإحرام. لكن بالاغتسال عادي، يعني لو واحد مثلا أحرم يوم منى، يوم التروية أقصد في منى، يوم جاء عرفة قال ودي أتروش، ما في بأس، بس ما يتروش بمعطرات، يعني يتروش بماء أو بمثلا صوابين تكون ما فيها معطرات. بيبغى يتروش طبعا يوم العيد خلاص وصلا بيحل ويتروش. أقصد أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل وهو محرم لا بأس، يبغى يغير حتى ملابس الإحرام بشروحة جديدة ولا غسل واحدة أيضا ما في بأس، بس إنه لا يتطيب ولا يمس أيضا إحرامه طيب ولا ورس ولا زعفران كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أم عمر هي المتصلة الأخيرة معنا في هذه الحلقة، الله يعطيها العافية. انتهت اتصالات المتسابقين والمتنافسين في 500، بقي إن شاء الله المتنافسون فيما عند الله سبحانه وتعالى، اللي يريدون أن يبذلوا الخير في هذه الأيام المباركة وهذه المواسم العظيمة. يبقى معنا بعد هذا الفاصل
0: رحلة الحج.
3: هل أنت مستعد ليوم عرفة؟ حقيبة يوم عرفة ب750 ريالا تطعم وتسقي 50 حاجا في عرفة. تصدق الآن، الكمية محدودة، لا يفوتك الأجر. اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة.

0: قرآن يتلى وحاج يروى رحلة الحج.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم في حلقتنا اليوم، ونسعد كذلك بأن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد بن عبد الله الغامدي المستشار الإعلامي لجمعية بيالي تعليم القرآن الكريم وعلومه. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والعشر مبارك إن شاء الله.
2: ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخوي إبراهيم، ومسي عليك وعلى السادة المستمعين والسيدات المستمعات بكل خير، وعلى فريق العمل، بارك الله فيكم.
1: الله يبارك فيك يا شيخ محمد ويرضى عنكم. لبيك اللهم لبيك، هذه الأصوات تملأ مكة هذه الأيام، والقلوب جاءت من كل فج عميق تستقبل أول أيام عشر ذي الحجة بالشوق والدعاء والطمأنينة. يعني كيف ممكن تصفون هذا الحال أو حال ضيوف الرحمن أستاذ محمد في مكة وهم يبدأون هذه الأيام العظيمة ويتهيئون إن شاء الله بعد أيام للابتداء في مناسك أو أداء مناسك الحج؟
2: فعلا أخوي أبو إبراهيم، يعني لبيك اللهم لبيك، هذه الجملة العجيبة، الكلمات التي تهتز لها القلوب قبل الآذان يرددها الآن ملايين الحجاج وهم يعيشون أعظم رحلة إيمانية في حياتهم. أول شيء نحمد الله سبحانه وتعالى اللي بلغنا هذه الأيام المباركة، هذه الأيام العظيمة، أيام أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه، فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر. هي أفضل أيام الدنيا، أيام تتضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات وتفتح فيها أبواب الرحمة والعتق والمغفرة. وقد أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن فضلها فقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. تأملوا يا رعاكم الله هذا الفضل العظيم الذي يدل على عظمة هذه المواسم، وأن المؤمن لا يفرط فيها، بل يبحث دائما عن أبواب الخير المتعدي الذي ينفع الناس ويكون له الأجر العظيم في ذلك. ومن أعظم ما يتقرب به في هذه الأيام الصدقة، الإحسان، سقي الماء، إطعام الطعام، وخاصة إذا كان لضيوف الرحمن. اليوم أخي الحبيب إبراهيم وجميع السادة المستمعين والمستمعات، اليوم نحن نستقبل أول أيام عشر ذي الحجة. مكة تعيش مشهدا إيمانيا مهيبا، حجاج جاءوا من كل فج عميق يرددون لبيك اللهم لبيك، قلوبهم معلقة به سبحانه وتعالى، أعينهم تفيض شوقا وفرحا وهم يطوفون حول الكعبة، يسعون بين الصفا والمروة، يستعدون لأيام الحج العظيمة في أمن وإيمان وطمأنينة ويسر بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود هذه البلاد المباركة. لكن وسط هذا الزحام ومع حرارة الأجواء وطول المشي والتنقل، قد تكون شربة ماء باردة سبب بعد الله سبحانه وتعالى في أن يستعيد الحاج قوته وأن يكمل نسكه براحة وأن يحافظ على صحته ويواصل دعاءه وعبادته بقلب حاضر ونفس مطمئنة. اليوم الحر كثير، يعني من هو متواجد الآن في مكة المكرمة يدرك ذلك، الحر يعني اليوم زيادة يعني بشكل ملحوظ جدا. فحقيقة أمامنا فرصة عظيمة، فرصة لإطعام وسقي الحجاج في أعظم زمان وفي أطهر مكان، خاصة ونحن مقبلون على يوم عرفة، اليوم الذي ترجى فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار. هدفنا بإذن الله توزيع 5000 حقيبة إطعام وسقيا في يوم عرفة على الحجاج في عرفة، في مشعر عرفة. الحقيبة الواحدة تطعم وتسقي 50 حاجا، فلا نحرم أنفسنا هذا الأجر، ولنساهم بما تجود به أنفسنا، فرب ريال واحد سبق آلاف الريالات بصدق النية، ورب شربة ماء إن كان السبب في رحمة من الله سبحانه وتعالى لا تنقطع. وأسأل الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم لكل من شارك ونشر.
1: اللهم أمين. والله يعني مثل ما تفضلت يعني شيخ محمد، ان هذه الايام يعني صدقه اليوم ترى غير صدقه امس في مثل هذا الوقت امس. صحيح. وربنا يختار ما يشاء، يعني يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، ويعني يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، الامر امره والملك ملكه. هو الذي اخبرنا ان هذه الايام مختلفه عن الايام الماضيه، فاقسم بها في كتابه واخبر عنها رسوله صلى الله عليه واله وسلم. فيعني الحقيقه ان الانسان الحصيف، الإنسان الذكي، الإنسان العاقل يريد ما عند الله سبحانه وتعالى يغتنم هذه المواسم العظيمة في العطاء وفي البذل وفي كل طاعة وفي كل خير. اللي يبغى يساهم معكم شو الطريقة يا شيخ محمد؟
2: فعلا الأيام هذه ليست مثل الأيام الثانية، ومثل ما تفضلت يعني الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه، والحبيب المصطفى أيضا ذكرها في حديثه. والحقيقة هي تجارة مع الله، تجارة مع الله، يعني تجارة رابحة حتما، يعني فالمساهمة أسهل مما نتخيل، خطوة

0: خطوات بسيطة تسقي بها حاجة عن نفسك، عن والديك، عن من تحب. هذه الحقيبة ب750 ريال تطعم وتسقي 50 حاجا في يوم عرفة، والأيام معدودة والعدد محدود 5000، فلا يفوتنك الأجر. لمن يرغب المساهمة يفتح تطبيق المصرف الراجحي، ثم يضغط على أيقونة التحويل في أسفل الصفحة، ثم يختار أيقونة خدمات، ثم جمعية خيرية. في خانة الجمعية الخيرية يكتب كلمة بيان، وتظهر له جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بشمال مكة. يختار الحساب المخصص سقيا الماء، ثم يدخل المبلغ المتبرع به بما تجود به نفسك، ثم يضغط على تأكيد على عملية التحويل، وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع القبول. أيضا يمكن التبرع مباشرة عن طريق زيارة موقع التبرعات الإلكتروني في جمعية بيان مكة. ولمن أراد حساب المشروع يمكنه التواصل والاتصال على الرقم المخصص 0500-329-329. أعيد الرقم مرة أخرى 0500-329-329. ولمن أراد الاتصال يمكنه أيضا التواصل بمركز خدمات العملاء على الرقم المخصص لخدمتكم طوال 24 ساعة 920-328-24. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم وللجميع القبول يا رب العالمين.
1: اللهم آمين. إذن قرآن يتلى وحاج يروى، هذا الشعار الذي إن شاء الله رفعته هذه الجمعية المباركة، نسأل الله لهم التوفيق والتسديد، نسأل الله يعيننا للمساهمة معهم في هذا الخير العظيم. شكرا لكم أستاذ محمد بن عبد الله الغامدي، المستشار الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه، بارك الله فيكم.
2: رحلة الحج.
1: وأنتم كذلك مستمعين الكرام، شكر الله لكم حسن متابعتكم ومشاركتكم لنا في هذه الحلقة، نسأل الله أن يوفقنا وياكم للعلم النافع والعمل الصالح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة. كبروا وهللوا وسبحوا واحمدوا واغتنموا هذه المواسم العظيمة يا أيها المؤمنون بما وعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم مستمعينا الكرام، هذه رق التحية من فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي، إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، في الإعداد أنفال علي، استقبال صلاه عبد الرحمن الحوطي، في التقديم محدثكم سبيت برامج سبيت، وفي الإخراج خالد بن محمد المالكي. نلتقيكم في حلقة الغد إن شاء الله وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج رحلة الحج. رحلة الحج. هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
3: كما تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
6: من الأعمال الصالحة التي يشرع فعلها في هذه العشر الصيام، فيسن صوم 9 ذي الحجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث فيها على العمل الصالح، والصيام من أفضل الأعمال الصالحة. ولهذا جاء في السنن من حديث هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، وآكد أيام العشر هو يوم عرفة، فإن صيامه كفارة سنتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النحل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد. سبحان

0: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 7:30 صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: أحاديث الحج.
4: الحج

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: أحاديث الحج، أحاديث نبوية منتخبة عن موسم الحج وأعماله وفضائله. أحاديث الحج، تقديم فيصل ابن ذيان العتيبي، تنفيذ صالح ثنيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فرض الحج ومنزلته. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وفي رواية لمسلم: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه مسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. الحديث. رواه مسلم. قوله: ركبتيه، أي ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فخذيه، أي فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال:

0: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم. قوله: أبسط أمدد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: أحاديث الحج، أحاديث نبوية منتخبة عن موسم الحج وأعماله وفضائله. أحاديث الحج، تقديم فيصل ابن ذيان العتيبي، تنفيذ صالح ثنيان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الأنفال.
1: منافع لهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والحج أيها الكرام مدرسة تربوية تنمي في الحاج ذكر الله تعالى والمداومة عليه والإكثار منه، فذكر الله تعالى مقصد أساسي من مقاصد هذه العبادة المباركة. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فلا يعظمون إلا الله وحده سبحانه. قال سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهير بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال جل ذكره: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والحج يربي الحجاج على الأخلاق الفاضلة كالعفو والحلم والرحمة والكرم والإحسان، ويدربهم على الإقلاع عن الأذى في القول والفعل وتجنب الغضب واللغو وغيره. قال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. كما ينمي الحج في الحاج فضيلة الصبر، بل إن من أعظم الدروس التي يتعلمها حجاج بيت الله الحرام هو قيمة الصبر والتدرب النفسي والجسدي على ممارسة تلك الفضيلة، وذلك لما تتضمنه شعائر تلك العبادة من صور التربية على الصبر والتدريب على تحمل المشاق في سبيل مرضات الله تعالى، كالطواف والسعي والوقوف في عرفة والمبيت في مزدلفة وغيرها. وأيضا الصبر على الامتناع عن الشهوات، فالحاج لا يقتصر على الامتناع عن المحرمات، بل يمتنع أيضا عن بعض المباحات في اللباس والطيب وغيره. وأيضا فإن الحاج يصبر على ما يمكن أن يتعرض له أثناء أداء مناسك الحج من أذى الناس وجهلهم، وذلك بسبب كثرة الحجاج وازدحامهم واختلاف طبائعهم. ولذلك فالحاج لا يستطيع أداء مناسك الحج على أكمل وجه إلا إذا استعان بالصبر وصبر نفسه.
1: لا حج إلا بتصريح.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي المسلم، إن التزامك بالتعليمات والتنظيمات لأمور الحج من الطاعة التي تتقرب إلى الله بها، تكون من أسباب قبول حجك ومن أسباب زيادة أجرك ومن أسباب رضا ربك عنك. ولذا فعليك الالتزام بهذه التعليمات طاعة لله ولولاة الأمر الذين أمر الله بطاعتهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة التغابن.

أكبر أشهد أن لا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: أذكار المساء.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها.

ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مهنا المهنا من سورة الأحقاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل

يجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء

بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم

ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.

خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.

كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أُفٍّ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أن أخرج وقد خ

وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد

آتاتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد

عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار

أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها

ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا

كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون.

آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مهنا المهنا من سورة الأحقاف.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات رب العالمين. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

استووا اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا الله أكبر

إلى فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري بن عواض الثبيتي.
3: الحمد لله، الحمد لله الذي شرع الحج إلى بيته الحرام. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة الأمن والإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع المناسك وأتم الإحسان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، خير من حج واعتمر وقام، صلى الله عليه وسلم، ما لبى ملبٍ وطاف بالبيت الحرام. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي الزاد، وهي النجاة، وهي سر القبول. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الجموع المباركة وفدت من أقاصي الأرض، ساقتها أشواق صادقة، وتحدوها آمال عظيمة، ترجو عفواً يغسل الذنوب، ومغفرةً تمحو الآثام، ورحمةً تضمد القلوب. جاءت مثقلةً بأعبائها، تحمل في صدورها ما أثقلها من ذنوبٍ وهموم، متوجهةً إلى ربٍّ عظيم بقلبٍ موقنٍ بكرمه، تعلم أنه لا يردُّ من قصده، ولا يخيِّب من رجاه. جاءت وقد خلفت وراءها ضجيج الدنيا وزخرفها، لتقف في ساحات الطهر. والرجاء إذا صدق حمل صاحبه إلى مواطن العفو.

رحلة الحج لا تقاس بالخطوات ولا بعدد المناسك، بل بما يقع في القلوب من تقوى. فطوبى لمن صدق في مجيئه، وأخلص في دعائه، وأحسن وقوفه بين يدي ربه، وجعل من هذا الموقف بداية عهد جديد تطوى فيه صفحات الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم. تبدأ رحلة الحاج بالإحرام، فيخلع ثيابه وكأنه يخلع معها ما تعلق بنفسه من أثقال الدنيا وهمومها، فيتجرد ظاهرًا ويتجرد باطنًا من الكبر والرياء والمباهاة، ويترك في هذه البقاع المباركة كل تعلق بغير الله. تقف جموع الحجيج بلباس واحد، فتسقط الفوارق وتذوب الحواجز، ويظهر معنى الأمة الواحدة في أبهى صوره. وأنت أيها الحاج واحد من هذه الأمة العظيمة، العظيمة بوحدتها، الراسخة في تاريخها، السامية في قيمها، أمة يجتمع أبناؤها على عقيدة واحدة وقبلة واحدة ورب واحد، يتعلم أفرادها أن التفاضل ليس في الصور والمظاهر ولا في الأموال والمناصب، وإنما فيما وقر في القلوب من إيمان وصدقته النيات وترجمته الأعمال. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم يرفع الحاج صوته: لبيك اللهم لبيك، كلمة تختصر معنى الحياة كلها، وكأنه يقول: أنا لك يا رب مستجيب لأمرك، مقبل عليك، تارك ما سواك. تتردد التلبية صوتًا على اللسان ومعنًا يسكن القلب ويوقظه، ثم تتحول هذه المعاني إلى سلوك في الحياة، خشوعًا في الصلاة، وأمانةً في العمل، وصدقًا في المعاملة، واستقامةً في الطريق. ثم يدخل في الطواف، فيطوف حول البيت، وتطوف معه معانٍ أعظم في القلب، فلا يدور قلبه حول شهوته، ولا حول ماله، ولا حول هواه، ولا حول رضا الناس، بل حول رضا الله وحده. وكأن الطواف يعيد تحديد الوجهة ويعلمه أن يجعل الله غايته، وأن الحياة كلها دائرة حول مرضات الله. ثم يسعى بين الصفا والمروة مستحضرا سعي هاجر عليها السلام حين كانت في واد لا زرع فيه ولا ماء، لكنها كانت مع الله فسعت بجسدها واطمأن قلبها بربها. فيتعلم الحاج أن يأخذ بالأسباب دون أن يعبدها، وأن يسعى في الأرض وقلبه معلق برب السماء. ثم يأتي يوم عرفة، يوم تتشوف له القلوب وتقف فيه النفوس مع نفسها وقفة صدق، يرى الإنسان ضعفه ويتذكر تقصيره ويستحضر ذنوبه، فينكسر بين يدي ربه ويسكب دموع الخشية والرجاء من عينيه، وهو يعلم أن باب الله لا يغلق، وأن رحمته أوسع من ذنوبنا، ومن صدق في الرجوع فتح الله له أبواب القبول. ثم يرمي الجمرات، فيرمي الحصى وكأنه يرمي معه ذنوبا اعتادها، وعادات محرمة ألفها، واستسلاما طال للشيطان، معلنا عزمه أن يقطع طريق العودة إلى المعصية، وأن يختار طريق الاستقامة والمجاهدة. وفي الزحام حين يزاحمه الناس أو يخطئ عليه غيره، يتعلم الصبر.

الحلم ويحفظ لسانه ويكظم غيظه امتثالا لقول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم يعود بهذا الخلق إلى حياته كلها، في بيته وعمله ومعاملاته وفي كل شأنه. وهكذا يغدو الحج مدرسة ربانية إيمانية، يخرج منها الحاج وقد تزود بالتقوى، وصفت نفسه وزكى قلبه وتهذب خلقه. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الفضل، أحمده سبحانه وأشكره، له الخلق والأمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: والفجر وليال عشر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير من عظم هذه العشر، صلى الله عليه وسلم: ما تعاقب الليل والنهار وازدانت مواسم الخير بالعشر. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. من رحمة الله بعباده أنه لم يجعل الخير للحجاج وحدهم، بل فتح أبوابه للجميع. فأيام العشر من ذي الحجة أيام عظيمة أقسم الله بها: والفجر وليال عشر. وما أقسم الله بشيء إلا لعظيم شأنه. أيام تتضاعف فيها الأجور وتتنزل فيها الرحمات، فيها الصلاة والصيام والذكر والصدقة والتكبير، تجتمع فيها أنواع العبادات وكأنها دعوة مفتوحة: اقترب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. ومن أعظم أيامها يوم عرفة، يوم المغفرة، يوم يمحو الله فيه الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. تكفير سنتين أجر عظيم بعمل يسير. فلا تحرم نفسك ولا تؤخر توبتك ولا تضيع هذه الفرصة، فالعمر محدود والأيام تمضي، وكم من إنسان نوى ولم يفعل. والسعيد من بادر وأقبل، والسعيد من بادر وأقبل على الله. ألا فصلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون، وصل اللهم عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا شفاعته وحسن اتباعه، واجعلنا من أهل سنته السائرين على هديه. وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأصلح أحوالهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى. اللهم احفظ ديار المسلمين وكلهم في فلسطين وفي كل مكان، مؤيدا ونصيرا وظهيرا. اللهم من أرادنا وأراد بلاد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء، ورد كيده في نحره. اللهم احفظ أمن بلادنا، هذه البلاد المباركة مأرز الإيمان ومهوى أفئدة المسلمين، احفظها من كل سوء، أدم عليها نعمة الأمن والاستقرار،
واحفظ جنودها، واردد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان

المعتدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، وعمم الخير والرخاء والسعادة جميع أوطان المسلمين، وألبسها ثوب الأمن والاستقرار. اللهم أصلح قلوبنا، زك نفوسنا، واهدنا سواء السبيل. اللهم اجعل سعينا في رضاك،

0: سعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا مبرورا، وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين مأجورين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، ووفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين لكل خير يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري بن عواض الثبيتي.
2: ربي أرني أنظر إليك.
3: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. ومن جملة ذلك اسم الله الشافي الذي عم شفاؤه الأبدان من الأوجاع والآلام، وكذلك الصدور من الشبه والشهوات، وإذا مرضت فهو يشفين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يقول: أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. العاقل الذي يؤمن أن الله وحده هو الشافي يعلم بأنه لا يرفع المرض والوجع إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يعلم بأنه لم ينزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، وله أسباب ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. إذا علمت بأن الله هو الشافي فحتما ستلجأ إلى أعظم الأسباب، ستلجأ إلى الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ستلجأ إلى القرآن العظيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ستلجأ إلى ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، إلى العسل فيه شفاء للناس، إلى الحبة السوداء، في الحبة السوداء شفاء من كل داء. وتذكر أن الشافي قد يؤخر شفاءه لحكمة إلهية، ورفعة للدرجات، وتكفيرا للسيئات، وبسطا للخيرات. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ما أعظم كرم الشافي، وما أبر خير المعافي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة يونس.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله

بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم

لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

الفصول هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.

قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما

0: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة يونس.
2: نهتدي بهديه. نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة:

0: أتصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. متفق عليه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. أخرجه البخاري.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة العنكبوت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة العنكبوت.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة،

0: وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك، سبحان من إذا سئل أعطى، سبحان من إذا دعي أجاب، سبحان ولي كل نعمة ورب كل فضيل، فسبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد يا رب حمدا خالدا مع خلودك، لك الحمد يا مولاي حمدا باقيا مع بقائك، لك الحمد يا سيدي حمدا لا كفاء له إلا عفوك، لك الحمد يا رازقي حمدا لا جزاء له.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال.

فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنين، قال واثنين. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصفه. متفق عليه. قرآنا عجبا.

0: القرآن هو كلام الله، فيه الهدى والنور، وهو أشرف كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا خطاب الله للجن والإنس، للعرب والعجم، للذكور والإناث، للأغنياء والفقراء، للملوك وغيرهم، للمبصرين والعبيان، لكل أحد. الله يخاطب الجميع بأن يتقوه ويعظموا أمره وينهى وينقادوا لشرعه ويعبدوه بما شرع.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة الحجرات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة الحجرات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد إبراهيم يأتيكم الخميس عند 10:00 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالأعمال الصالحة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء المبارك من برنامجكم اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: شيخنا الكريم، ونحن في مستهل هذا الموسم الإيماني العظيم في بداية هذا الشهر المبارك شهر ذي الحجة، نرجو من فضيلتكم أحسن الله إليكم بيان فضل 10 أيام ذي الحجة والأعمال الصالحة التي تشرع فيها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤمن

عليه أن يستشعر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ومن أعظم النعم أن يبلغه مثل هذه المواسم، ونحن ولله الحمد أدركنا هذا الموسم العظيم ألا وهي العشر ذي الحجة. وعشر ذي الحجة هي التي أقسم الله تعالى بها وفضلها على سواها، كما جاء في قوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العشرة عشر الأضحى، والوتر هو يوم عرفة، والشفع هو يوم النحر. فالله أقسم بهذه الأيام وهي أيام العشر، والمسلم عليه أن يعظم مثل هذه الشعائر العظيمة. فهذه الأيام الفاضلة وهي أيام العشر هي من الأيام التي خصها الله سبحانه وتعالى كما جاء في كتابه وقد أقسم بها، فهي من شعائر الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعشر ذي الحجة زمن عظيم اجتمع فيه الحج والعمرة والأضحية وغيرها من الأعمال الصالحة، فإن في هذا الزمن وهذا الوقت هي أفضل من مثلها في غيرها من الأيام والأزمنة. وهذا دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وهذا الحديث رواه البخاري، وجاء أيضا في رواية وهي رواية عند أبي داود: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وجاء أيضا في رواية أخرى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم منزلة من خير عمل في العشر من الأضحى. فقيل: يا رسول الله، ولا جهاد في سبيل الله؟ أو أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: ولا من جاهد في سبيل الله بنفسه وماله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا من جاهد في سبيل الله بنفسه وماله إلا من لم يرجع بنفسه وماله. يعني ذهب وجاهد وقد أخذ معه كل ما يملك، فذهب المال في سبيل الله في الجهاد، وكذلك أيضا استشهد، فهذا لا شك أنه يحصل على منزلة عظيمة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن العمل الصالح في هذه الأيام يعدل هذا، بل إنه من أفضل الأعمال. ثم بين أن أفضل من ذلك هو من جاهد في سبيل الله ولم يرجع لا بنفسه ولا بماله. أيضا عشر ذي الحجة كما ذكرنا أن اجتمع فيها من العبادات ما لم يجتمع في غيرها، كما ذكرنا الحج والعمرة والأضحية، أضف إلى ذلك الأعمال الصالحة الأخرى من نوافل الصلاة والصيام وقراءة القرآن والذكر والتكبير وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس وإطعام الطعام وكذلك سقي الماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس وغير ذلك من الأعمال الصالحة المأمور بها، فإنها في هذا الزمن هي أفضل من مثلها في غيره. فالمسلم عليه أن يجتهد في هذه العشر بالمحافظة على الفرائض والاجتهاد بأداء النوافل. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه

0: الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث القدسي، يقول الله: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فعلى المسلم أن يجتهد في هذه العشر بما يستطيع من الأعمال الصالحة.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، لو وضحنا بعض الأعمال الصالحة التي تشرع في هذه الأيام المباركة.
0: من هذه الأعمال أو من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى الصيام، صيام 9 ذي الحجة، فإن الصيام من العمل الصالح، فيشرع تخصيص العشر بالصيام لفضيلة العمل في هذه الأيام. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام قوله: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. ولا سيما أن يصوم المسلم يوم عرفة، يوم عرفة له أيضا أجر خاص وفضل خاص، كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فهذا لا شك أنه من الأعمال الصالحة التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها. من ذلك أيضا كثرة الذكر، ولا سيما التكبير، لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير أيام معلومات أي أيام العشر، يعني يكثر من الذكر ومن التكبير والتهليل. وقيل أيضا أنها معلومات للحرص على علمه بحسابها من أجل وقت الحج، فهي معلومات. وأيضا السنة أيضا أشارت إلى هذا المعنى، وهو ما يتعلق بكثرة الذكر في مثل هذه الأيام، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فينبغي المؤمن أن يرطب لسانه في العشر بالذكر والتهليل والتكبير والتحميد. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. أيضا من الأعمال الصالحة كثرة قراءة القرآن، لأنه أفضل الذكر، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذكره في هذه العشر. ولأن القرآن من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله، وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأيضا من ذلك تخصيص هذه الأيام وهذه الليالي، خاصة ليالي العشر، بالقيام. يعني لا يظن البعض أن القيام أنه خاص فقط في رمضان أو في العشر الأواخر من رمضان، بل إن من الأعمال الصالحة في هذه الأيام أن يحرص المسلم على قيام الليل، ومن كان قيام الليل دأبه فليزد في هذه العشر، يزيد في قراءة القرآن. إذا كان يصلي 11 ركعة ويقرأ مثلا في الليلة جزء أو أكثر، فإذا دخلت هذه العشر ضاعف العمل لما فيها من الأجر العظيم وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك من الأعمال الطعام الطعام، وسقي الماء، والصدقة على المحتاجين، ولا سيما خاصة إذا كانت الأجواء حارة، فلا شك أن المسلم يتقرب إلى الله بما يستطيع من سقي الماء وإطعام من يحتاج إلى الطعام. أيضا من الأعمال التي يتقرب بها العبد هو أيضا أن يحرص على أن يضحي، التقرب إلى الله في يوم النحر بالأضحية، وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء لمن كان عنده المال والاستطاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس ضحى بكبشين أملح

0: عين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هناك في مثل هذه الأيام من يتحدث في وسائل التواصل أو حتى في المجالس حول أن صيام عشر ذي الحجة هو بدعة ولم يكن من فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟
0: نعم، للأسف أن البعض يروج إلى مثل هذا الأمر وهو يزهد الناس بالعبادات والطاعات، ولا شك أن هذا الشخص لم يوفق عندما يذكر للناس مثل هذا الأمر، ولا شك أن هذا من جهله، فالنبي عليه الصلاة والسلام حض على العمل الصالح في مثل هذه الأيام. ونقول لهذا الشخص، هل الصيام من العمل الصالح أم لا؟ لا شك أنه من العمل الصالح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن، أي في هذه الأيام، أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك هؤلاء يرجعون إلى حديث عائشة رضي الله عنها، يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكرت أنه لم يصوم العشر، ولكن نقول أن هذا الحديث، حديث عائشة، عرضه أيضا حديث آخر جاء عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. وهذا الحديث صحه جمع من أهل العلم، ولذلك ردوا على من قال بحديث عائشة رضي الله عنها في قولها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصوم العشر. قالوا أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بما علمت، وأخبر غيرها من نساء النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف ذلك، ومن علم حج على من لم يعلم. أيضا أن القول، وهذا هو ما يقرره أهل العلم، أن القول مقدم على الفعل. حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح، هذا الحديث حديث ابن عباس من القول، وحديث عائشة من الفعل. فالقاعدة أن القول يقدم على الفعل، فيقدم القول لاحتمال خصوصي الفعل. والأمر الثالث ردوا، قالوا: يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك صيام هذه الأيام لعارض من سفر أو مرض أو شغل ونحوه، فحدثت عائشة رضي الله عنها بما رأت. ولذلك ذكر أهل العلم مسألة مهمة في هذا المعنى، وهو قول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر، قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون عندها في يوم من تسعة أيام، يعني عنده تسع زوجات، فيوم عائشة يوم واحد والباقي عند باقي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فربما أنها يعني لم تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذه الأيام. وهذا أيضا معنى في هذا الباب. وأيضا ذكروا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك صيام هذه الأيام أحيانا، لأنه كان يحب أن يفعل العمل ويتركه خشية أن يفرض على الأمة، كتركه صلاة التراويح جماعة في رمضان، وربما ترك الشيء من أجل الشفقة على الأمة. وهذا قد جاء كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، هي رضي الله عنها، وإن كانت تقول: وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وهذا معنى مهم جدا. ولذلك نحن نقول بأن القاعدة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا فضل هذه الأيام، وأن العمل الصالح فيها أحب إلى الله، ولا شك أن الصوم من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله، فهذا يرد على هذه المقولة، ويجب أن يتقي الله هؤلاء الذين يزهدون الناس في مثل الأعمال الصالحة. نجد أن هذا الشخص يزهد الناس في الصيام، وبعضهم أيضا يزهد في الأضحية، وبعضهم أيضا في الحج وغير ذلك، فكل هذا لا شك أنه من صرف الناس عن الخير، فنسأل الله لهم الهداية. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا هذا

0: سؤال من أحد المستمعين الكرام، هل من نوى الأضحية يجب عليه الإمساك عن شعره وأظافره؟
1: نعم، من نوى الأضحية فلا يأخذ من شعره وأظفاره في هذه العشر، إذا دخلت العشر فإنه يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته. وجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وجاء في رواية أخرى: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، يعني من ليلة أول أيام العشر، فإنه يمسك عن أخذ شيء إذا كان قد نوى الأضحية. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام يقول: أنوي الحج هذه السنة، فما هو الحج المبرور وما فضله وجزاؤه؟
1: الحديث جاءت كثيرة في فضل الحج، وأيضا ربطت ما بين الحج وأيضا أن يكون هذا الحج حجا مبرورا، كما جاء في حديث أبي هريرة عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وجاء أيضا في حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور له أربعة شروط: الأول أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وذلك لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فالمسلم عليه أولا أن يحقق هذا الشرط، وهو من أهم الشروط، أن يكون خالصا وأن يبتعد عن الرياء والسمعة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث القدسي في قوله تعالى: أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرط الثاني أن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يوافق الهدي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. فعلى المسلم أن يكون متبعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يبحث ويقرأ عن هديه عليه الصلاة والسلام في الحج. الأمر الثالث أن يحج بمال حلال، فلا يحج بمال حرام، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. والشرط الرابع أن يبتعد عن الرفث والفسوق، كما جاء في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وجاء في الحديث الذي ذكرناه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث هو الجماع ومقدماته، والفسوق هو الخروج عن طاعة الله تعالى سواء بالمعاصي، وأيضا من أهم الأمور هو ما يتعلق أيضا بالنسك كارتكاب شيء من محظورات الإحرام. نسأل الله لنا ولكم الهداية، وأن يعين الحجاج على حجهم، وأن يتقبل منهم هذه العبادة العظيمة، وأن يجعل حجهم حجا مبرورا. نعم،
0: اللهم أمين. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. بهذه الإجابة الطيبة المباركة نصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا إجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534700700. دمتم بحفظ الله ورعايته، تقبل الله طاعاتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة المدثر.

مدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر

وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة

وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر

0: مسمشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة المدثر.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الاف ام بلقرن العلاية 89.6 بل الأسمر 97.2 تثليث 92 الجوباء 92.1 على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي آل عمران والنساء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي آل عمران والنساء.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: صلوا عليه.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة مريم.

بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه.
1: مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة والدرس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا وكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
4: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة إن شاء الله، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، ندخل الآن في باب صلاة العيد. نبدأ هذه الحلقة شيخنا حفظكم الله بهذا السؤال: ما معنى العيد، ومتى أول عيد شرع في الإسلام؟ جزاكم الله خيرا.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فالعيد سمي بهذا الاسم لأنه يعود ويتكرر، أو من باب التفاؤل يعود ثانية. والمسلمون لهم عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد ثالث

0: وهو الجمعة وهو عيد الأسبوع، وعيد الفطر وعيد الأضحى يقعان في مناسبة شرعية. أما مناسبة عيد الفطر فهو انقضاء شهر رمضان بعد تعبد المسلمين فيه لله عز وجل والصيام والقيام وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة. وأما عيد الأضحى فيأتي في مناسبة اختتام عشر ذي الحجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وأما العيد الثالث الذي هو الجمعة فهو عيد الأسبوع، وقد ورد في بعض الروايات تسمية الجمعة عيدا. هذه أعياد المسلمين، ولا يجوز اتخاذ غيرها من الأعياد عيدا، بل اتخاذ غيرها عيدا من البدع المحدثة. أما أول عيد شرع في الإسلام فقد كان ذلك في السنة الثانية من الهجرة، وكان عيد الفطر كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. وهذا يدل على أنه لا بأس بإظهار الفرح والسرور يوم العيد، بل الظاهر من الأدلة أن هذا مشروع، كما قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. فالمسلم يفرح يوم العيد بفضل الله عليه بأن وفقه للصيام والقيام وفعل ما تيسر من الأعمال. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يلبس في العيدين أحسن الثياب. فالفرح المنضبط بالضوابط الشرعية مشروع يوم العيد.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا نسألك شيخ حفظكم الله عن حكم صلاة العيد.
0: صلاة العيد مشروعة، واختلف الفقهاء في حكمها على ثلاثة أقوال. فقال بعضهم إنها فرض كفاية، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة. وقال آخرون إنها سنة، وهذا هو المذهب عند المالكية والشافعية. وقال بعض الفقهاء إنها فرض عين، وهذا هو مذهب الحنفية. من قال بأنها فرض كفاية استدل بالأدلة الدالة على مشروعيتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يخرج لصلاة العيدين، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. واستدلوا أيضا بحديث أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق. والعواتق جمع عاتق، وهي الفتاة الشابة التي أشرفت على البلوغ. والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، متفق عليه. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لكن حمله أصحاب هذا القول على أن هذا الأمر فرض كفاية، لأن المقصود من صلاة العيدين هو إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض بشهود جماعة المسلمين، مع أنهن لا يصلين لكن يحضرن ويعتزلن المصلى. فإذا كان هذا هو المقصود، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وهذا هو شأن فرض كفاية. وأما من قال بأن صلاة العيد مستحبة وليست بواجبة استدلوا بحديث أم عطية في أمر النبي صلى الله عليه وسلم العواتق والحيض وذوات الخدور، وحملوا تلك الأدلة على السنية. قالوا: والصارف للوجوب أدلة أخرى، كحديث الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن شرائع الإسلام، وجاء في أنه سأله عن الصلاة قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. فلو كانت صلاة العيد واجبة لبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن المقام مقام بيان وإجابة عن سؤال. وأما القائلون بأن صلاة العيد فرض عين وهم الحنفية، فأيضا استدلوا بظاهر حديث أم عطية، قالوا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض وذوات الخدور والعواتق بالخروج يدل على تأكد هذا الصلاة، وهذا لا يكون إلا في فروض الأعيان. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر، على تفسير من فسر الصلاة بأنها

0: صلاة العيد فتكون مأمورا بها. هذه أقوال الفقهاء في حكم صلاة العيد، والقول الراجح والله أعلم هو القول الأول وهو مذهب الحنابلة، وهو أنها فرض كفاية. هذا هو الذي يظهر والله أعلم من مجموع الأدلة، لأن المقصود من صلاة العيد إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع، وهذا من شأن فروض الكفاية. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج من لا تجب عليه الصلاة وهن الحيض، فالأقرب الله أعلم في صلاة العيد أنها فرض كفاية. وأما استدلال الحنفية بالآية فهو محل نظر، فقد فسرت بغير ذلك. ولهذا قال ابن جرير الطبري: أولى الأقوال عندي بالصواب قول من قال في معنى الآية: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان شكرا له على ما أعطاك. فهو أمر بإخلاص الصلاة والنحر، وليس فيها ذكر لصلاة العيد. وأما استدلاله بحديث أم عطية فقد قال الحافظ ابن حجر: قال استدلاله بهذا الحديث على وجوب صلاة العيد محل نظر، لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف، فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع. وأما استدلال أصحاب القول الثاني بذلك على السنية، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن صلاة العيد، ويلزم من قولهم أن الناس لو تركوا كلهم صلاة العيد لم يأثموا بذلك، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما تدل له الشريعة من تعظيم هذه الصلاة ومن تأكيد إظهار شعائر الإسلام في ذلك اليوم. وعلى هذا فالأقرب الله أعلم من أقوال أهل العلم في حكم صلاة العيد أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي.
1: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. نسألك الآن عن شروط صلاة العيد شيخ، بارك الله فيكم.
0: شروط صلاة العيد يقول الفقهاء إن شروطها هي شروط الجمعة ما عدا الخطبتين، يعني أن خطبتي العيد ليست واجبة. ويعني هذه المسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم، من أهل العلم من قال بوجوبها، لكن الأكثر على أنها مستحبة وليست واجبة ولا يجب الاستماع إليها. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وإن كان بعض المحدثين رجح أنه مرسل، ولكن يعني ورد ما يعضد هذا المعنى في روايات أخرى. ومن أهل العلم من قال إن الاستماع لخطبة العيد فرض كفاية، وهذا هو الأقرب، لأنه لو قيل بأن الاستماع لخطبة العيد أنه مستحب، يلزم من هذا أن الناس كله لو انصرفوا لم يكن بهذا بأس، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هدي أصحابه، فقد كان عليه الصلاة والسلام يخطب العيد وكان الصحابة يستمعون لخطبته، فلا بد أن يبقى من الناس من يستمع الخطبة حتى يؤدى فرض كفاية. وعلى هذا فنقول إن الاستماع لخطبة العيد أنه أيضا من فروض الكفاية. والجمهور على أن للعيد خطبتان، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنه يشرع في صلاة العيد خطبتان وليس خطبة واحدة، وعليه عامل المسلمين خلفا عن سلف، ونقل إجماع العلماء عليه. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن خطبة العيد خطبة واحدة، وقالوا إن هذا هو ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخطب العيد خطبة واحدة كالاستسقاء. والراجح هو قول الجمهور، بل إنه لا يعرف عن العلماء المتقدمين خلاف في هذه المسألة، فيكون قول من قال من العلماء المعاصرين بأن خطبة العيد واحدة يكون هذا القول مسبوقا بالإجماع. واستفاضة عمل المسلمين على أن للعيد خطبتين في قوة الإسناد، بل قد يكون أقوى، كما قال الإمام تيمية رحمه الله، قال: بعض ما يشتهر ويستفيض أقوى مما يروى بالإسناد الواحد. ولهذا يعد كثير من أهل العلم القول بأن خطبة العيد خطبة واحدة عدوه قولا شاذا، لأن حكي إجماعات على أن

0: للعيدي خطبتين، ولم يعرف عن أحد من العلماء المتقدمين قال بأن للعيدي خطبة واحدة، إنما عرف هذا القول من بعض العلماء المعاصرين. وعلى هذا فنقول الأقرب الله أعلم أن للعيدين خطبتين وليست خطبة واحدة.
1: جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. ما حكم شيخ حفظكم الله صلاة العيد في المساجد؟
0: السنة أن تؤدى صلاة العيد في الصحراء قريبا من البنيان، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين من بعده. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى، ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة واحدة، أصابهم مطر فصلى بهم العيد، فصلى بهم العيد في المسجد، إن ثبت الحديث. والحديث الذي أشار إليه ابن القيم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد. وهذا الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقد ضعفه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، فالحديث ضعيف. ومصلى العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم محل معروف بالمدينة، بينه وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 ذراع، والذراع يعادل 48 سنتيمترا تقريبا، وعلى هذا فتكون المسافة 0.5 كيلومتر تقريبا، يعني أن مصلى العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبعد عن مسجده قرابة 0.5 كيلو. هذه هي السنة، لكن إن لم يتيسر ذلك فلا بأس بأن تصلى في المسجد، على ذلك عامة الفقهاء، يعني السنة أن تصلى صلاة العيد بالمصلى، لكن إن لم يتيسر كما في المدن الكبيرة، لا يتيسر في أكثر المدن الكبيرة أن تصلى صلاة العيد بالصحراء قريبة من البنيان، وحينئذ فلا بأس أن تصلى في المساجد. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. هل لصلاة العيد نافلة قبلها أو بعدها؟
0: صلاة العيد ليس قبلها ولا بعدها نافلة، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك، وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر 2 ركعة لم يصلي قبلها ولا بعدها، متفق عليه. وعلى ذلك فإذا أتى المسلم لمصلى العيد فإنه يجلس ينتظر حتى يأتي الإمام فيصلي بهم صلاة العيد ثم يخطب، لكن إذا أتى يريد أن يصلي صلاة العيد في المسجد فهنا يأتي بتحية المسجد، لا على أنها مرتبطة بالعيد، وإنما على أنه دخل المسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة، حتى لو كان دخوله في وقت النهي، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب، يعني أن من يأتي لصلاة العيد يأتي بعد صلاة الفجر، فهو يأتي في وقت نهي، وتحية المسجد هي من ذوات الأسباب فيؤتى بها في أوقات النهي. وعلى ذلك فمن أراد أن يصلي صلاة العيد في المسجد ودخل المسجد فيأتي بتحية المسجد 2 ركعة. أما إذا ذهب للمصلى يريد أن يصلي صلاة العيد في المصلى فإنه يجلس، لأنه مصلى وليس مسجدا، فلا يؤتى فيه بتحية المسجد.
1: ورد في حديث شيخنا حفظكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العيد يذهب ويصلي 2 ركعة في بيته، هل هذا صحيح؟
0: هذا ورد في بعض الحديث، ويعني من أهل العلم من ضعفه ومنهم من صححه، فالأمر في ذلك واسع. نعم،
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. نسألك شيخنا حفظكم الله عن وقت صلاة العيد.
0: وقت صلاة العيد يقول الفقهاء إنه كوقت صلاة الضحى، ووقت صلاة الضحى يبتدئ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني من بعد طلوع الشمس بنحو 1/4 ساعة، ويستمر إلى قبيل الزوال بنحو 10 دقائق. وعلى ذلك فإذا أردنا أن نحسب أول وقت لصلاة العيد فيمكن الاعتماد على وقت شروق الشمس ويحسب بعده 1/4 ساعة، أو التقاويم بالنسبة للشروق والغروب منضبطة، فيمكن أن ينظر إلى شروق في البلدة التي يكون فيها الإنسان ويضيف لذلك 1/4 ساعة. فمثلا لو كان شروق الشمس الساعة 5:30 مثلا صباحا، فمعنى ذلك أن أول وقت لصلاة العيد

0: الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة، يعني يضيف ربع ساعة لوقت شروق الشمس. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. الشيخ يعني من مما عرف من سنن صلاة العيد هو مخالفة الطريق، ما الحكمة من ذلك حفظكم الله؟
0: نعم، هذا هو السنة، السنة مخالفة الطريق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، كما جاء في حديث جابر في صحيح البخاري وغيره، يعني عندما يذهب للمصلى أو للمسجد من طريق يعود من طريق آخر ولا يعود من الطريق نفسه. والحكمة من ذلك والله أعلم قيل ليسلم على أهل الطريقين وينال بركته الفريقان، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة في كلا الطريقين، وقيل ليظهر شعار الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل ليغيظ المنافقين لرؤيتهم عزة الإسلام والقيام بشعائره، وقيل لتكثر شهادة البقاع، فإن الذهب إلى المسجد أو المصلى إحدى خطوتي يرفع له بها درجة والأخرى يحط عنه بها خطيئة. وقال ابن القيم رحمه الله قيل وهو الأصح إنه لذلك كله، إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها. فكل هذه مرادة، كلها صحيح. وعلى ذلك فينبغي لمن ذهب لصلاة العيد من طريق أن يرجع من طريق آخر فيخالف الطريق. لكن هل هذا ينطبق على الجمعة، أن يذهب للجمعة من طريق ويعود من طريق آخر؟ قال بهذا بعض الفقهاء قياسا على العيدين، ولكن هذا محل نظر، فالقياس في العبادات لا يتجه، لأن العبادات مبنى على التوقيف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، إنما ورد هذا في صلاة العيدين خاصة. ولهذا فالأقرب والله أعلم أن هذا خاص بصلاة العيد، وأن مخالفة الطريق لا تشمل غيرها من الصلوات، لا الجمعة ولا الجماعة
1: ولا الاستسقاء. شيخنا
0: ولا الاستسقاء، إنما هذا خاص بصلاة العيد فقط.
1: نعم. ما دمتم تحدثتم عن هذه السنة شيخنا، هل هناك أيضا سنن ممكن يقوم بها المسلم قبل صلاة العيد؟
0: نعم، يسن قبل ذهابه لصلاة عيد الفطر خاصة أن يأكل تمرات وأن يقطعها على وتر، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري في صحيح. والحكمة من ذلك والله أعلم أن في هذا تحقيقا للفطر. أما عيد الأضحى فالأفضل أن لا يأكل شيئا قبل صلاة العيد حتى يأكل من أضحيته بعد ذبحها بعد صلاة العيد. كذلك أيضا يستحب لمن ذهب لصلاة العيد أن يأخذ زينته، لعموم قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. ويتأكد هذا عند الاجتماعات الأسبوعية كالجمعة، ويتأكد أكثر في الاجتماعات السنوية كصلاة العيدين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ زينته في صلاة العيد، وكان له حلة يلبسها في صلاة العيد. ولما رأى عمر رضي الله عنه حريرا يباع عند المسجد قال يا رسول الله ألا تشتري هذه الحلة تلبسها وتتجمل بها في العيدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة، لأن الحرير محرم على الرجال، لكنه عليه الصلاة والسلام أقر عمر على قوله تتجمل بها في العيدين. فالسنة لمن يذهب لصلاة العيد أن يأخذ كامل زينته وأن يلبس أحسن ملابسه. كذلك أيضا يستحب له أن يتطيب، وإذا كان الطيب مستحبا عند الذهاب لصلاة الجمعة فعند الذهاب لصلاة العيد من باب أولى. هل يستحب الاغتسال لصلاة العيد كما يستحب الاغتسال لصلاة الجمعة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. وقد روي في ذلك حديث عند ابن ماجه في الاغتسال لصلاة العيد، لكن هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية لا يثبت، فلم يثبت في الاغتسال لصلاة العيد شيء. ولهذا فالأقرب أن الاغتسال لصلاة العيد أنه مباح ولا يقال بأنه سنة، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، لكن يستحب أخذ الزينة. أما الاغتسال فهو مباح لعدم الدليل الدال لذلك ولعدم صحة القياس، كما قلنا إن القياس لا يتجه في العبادات. فصلاة الجمعة هي التي وردت السنة بالاغتسال لها، أما صلاة العيد لم يثبت في ذلك شيء، فيبقى

0: على الإباحة. الآن ندخل شيخنا حفظكم الله في الحديث عن صفة صلاة العيد.
1: صلاة العيد ركعتان بالإجماع، والسنة أن يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ 6 تكبيرات، فيكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها 6 تكبيرات، فتكون مع تكبيرة

0: وفي الركعة الثانية بعدما يكبر تكبيرة الانتقال يكبر 5 تكبيرات، فيكون مع تكبيرة القيام يكون 6 تكبيرات، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. إذن التكبيرات في الركعة الأولى 7 وفي الركعة الثانية 6، إذا حسبنا تكبيرة الإحرام مع 7 وتكبيرة القيام مع 6، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا ورد عن عمر رضي الله عنه عند البيهقي، لكن في سنده ضعف. ويغني عنه حديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. قال الإمام أحمد: أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله، يقصد بذلك صلاة العيد وصلاة الجنازة، كلها تدخل في عموم الحديث، فيستحب فيها رفع اليدين. استحب بعض الفقهاء أن يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا قد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن التكبير في العيد قال: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر. أخرجه البيهقي. ولكن قال ابن قيم: لم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، يعني لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين التكبيرات. وعلى هذا فالأقرب والله أعلم أنه لا يشرع أن يقال شيء بين التكبيرات لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولنقل الصحابة نقلوا للأمة كل شيء، حتى نقلوا اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فبعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول شيئا بين التكبيرات ولا ينقل. أما ما روي عن ابن مسعود فهذا أولا قد قيل إنه ضعيف، ثاني على تقدير ثبوته اجتهاد منه رضي الله عنه، ولا يمكن نقول إن هذا هو السنة، وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن أحد من الخلفاء الراشدين من بعده أنه كان يأتي بهذا الذكر. إذن بعد التكبيرات قلنا أنه يستعيذ، يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يستعيذ، ثم يقرأ جهرا سورة الفاتحة ثم سورة بعدها. والسنة أن يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية. الحديث النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين. وهذا يدل على تأكد القراءة بهاتين السورتين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأهما في صلاة العيد وأيضا في صلاة الجمعة، مع أنها يعني توافق الجمعة عيدا، ومع ذلك يقرأ هاتين السورتين. وجاء عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، قال: كان يقرأ فيهما بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. فيعني هاتان السنتان، إذا السنة الأولى أن يقرأ بسبح والغاشية، والثانية بقاف واقتربت. ينبغي للإمام أن يحرص على تطبيق السنة في صلاة العيد، وأن ينوع ويأتي بهذا تارة وبهذا تارة. إذن هذه هي صفة صلاة العيد. إذا سلم يقوم ويخطب خطبتين كما ذكرنا على صفة خطبة الجمعة.
1: نتحدث الآن عن صفة الخطبة، شيخ، خطبة العيد.
0: خطبة العيد السنة أن يفتتحها بالحمد، وبعض الفقهاء قال إنه يستحب أن يبتدئ خطبة العيد بالتكبير، قالوا يستحب أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، لكن هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث سعد القرض كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين، خرجه ابن ماجة. لكن هذا الحديث ضعيف، ولو صح فليس بصريح، لأنه قال يكثر من التكبير ولم يقل يفتتح الخطبتين بالتكبير، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح خطبة العيد بالتكبير، وإنما كان يفتتح جميع خطبه بالحمد. ولهذا في الصحيح أنه لا يشرع افتتاح خطبتي العيدين بالتكبير، وإنما يفتتحهما بالحمد كخطبة الجمعة. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبتي العيدين بالتكبير.

0: التكبير، وإنما كان يفتتح جميع خطبه بالحمد لله، ويخطب خطبتي العيدين ويكثر فيهما من التكبير، ويحرص على أن يذكر الناس بأركان الإسلام والأمور التي تهمهم أيضا في في في العيد، وخاصة عيد الأضحى يذكرهم بشيء من أحكام الأضحية وأحكام التكبير المطلق والمقيد وما يحتاجون إليه، فيخطب خطبة تناسب الحال وتناسب المقام، وتكون هذه الخطبة فيها تذكير للناس أيضا بشكر نعمة الله عز وجل. أما في عيد في خطبة عيد الفطر فيذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم أن من عليهم بالصيام والقيام وفعل ما تيسر من الأعمال، وفي خطبة الأضحى يذكرهم بأن الله من عليهم بعشر ذي الحجة وما فيها من الأعمال الصالحة ونحو ذلك. نعم،
1: أحسن الله لكم شيخنا. هل تقضى صلاة العيد إذا فاتت الشخص الصلاة؟
0: هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنها تقضى، هذا والمذهب عند الحنابلة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، قالوا يدخل في ذلك صلاة العيد. والقول الثاني إنها لا تقضى، وهذا رواية عن الإمام أحمد واختاره ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين من أهل العلم لعدم وروده، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع على هذا الوجه. وقياسا على الجمعة فإن الجمعة إذا فاتت لا تقضى، وإنما يصلى فرض الوقت وهو الظهر، وأما العيد فليس لهذا الوقت فرض فلا تقضى، وهذا هو القول الراجح. وأما استدلال أصحاب القول الأول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، فالمراد بذلك صلاة الفريضة، وأما صلاة العيد فهي مشروعة على صفة معينة على وجه الاجتماع فلا تقضى.
1: أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. شكر الله لكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم.
0: وشكرا لكم وللإخوة المستمعين.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا جميع ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجزي شيخنا شيخ سعد خير الجزاء لما قدم لنا من علم نافع، نسأل الله ينفع به ويجزيه خير الجزاء. والشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، الله تعالى عافيه ويجزاه خير وبارك له في أهله وماله وذريته. والشكر لكم أيضا أيها الكرام، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين يأتيكم غدا عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس السيرة. مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم كل أربعاء عند الواحدة ظهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتي،
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء في من لقاءات برنامج التفسير الفقهي نتناول فيه آيات من سورة النمل. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ففي هذه الآيات التأكيد على عظمة القرآن الكريم، وأن ما سبق إيراده من قصص يؤكد ذلك، وفيه أن هذا القرآن مهيمن على الكتب السابقة، وفيها أن القرآن يحكم فيما اختلف فيه المتقدمون، وفي الآيات أن هذا الذي بين

أيدينا هو بعينه القرآن، مما يرد على بعض المخالفين في العقيدة الذين يقولون ليس بأيدينا إلا ما هو عبارة عن القرآن. وفي الآيات حصول الهداية والرحمة بالتمسك بهذا القرآن، مما يدل على فضيلة دراسته وتفسيره وحفظه وكثرة تلاوته واستنباط الأحكام والدروس والمعاني منه. وفي الآيات أنه بمقدار ما عند العبد من الإيمان ينتفع بهذا القرآن. وفي الآيات وجوب رد مسائل الاختلاف الديني في العقائد أو الفروع لهذا القرآن. وفي الآيات وجوب التوكل على الله تعالى والاعتماد القلبي عليه في جلب المصالح ودرء المفاسد. وفي الآيات أن وظيفة الدعاة هي البلاغ، أما الهداية فهي بيد الله تعالى يهدي من يشاء. وقد استدل جماعة بالآيات على عدم سماع الموتى، وقد ورد في الحديث التصريح بسماعهم، فقال جماعة يسمعون فقط ما ورد الخبر بأنهم يسمعونه، تخصيصا للعموم بهذه الأدلة والأخبار. وقال آخرون بأنه إنما نفى في الآيات كون سماع الموتى بقدرة المخلوق، ولم ينفي إسماعهم بأمر الله تعالى. وفي الآيات المنع من الإعراض عن سماع الدعوة إلى الله، وفيها المنع من الإعراض عن سماع المواعظ. ثم قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قوله وقع القول قيل هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقيل موت العلماء وذهاب العلم، وقيل ترك اليقين بآيات الله. وفي الآيات وجوب الأمر بالمعروف ووجوب اليقين بآيات الله، وأنه يجب على الأمة أن يكون فيها علماء، مما يوجب بذل الأسباب لتخصيص طائفة من الناس لتعلم الشرع. خروج الدابة علامة من العلامات الكبرى للساعة، والله أعلم بحقيقة هذه الدابة وصفاتها. وفي الآيات وجوب الإيمان بالقرآن الكريم ووجوب تصديق أخباره وتحريم التكذيب بما فيه وما ذكر من العواقب في الدنيا والآخرة. وفي الآيات تحريم الشرك وسوء عذاب أصحابه يوم القيامة، وفيها امتنان الله على العباد بالليل ليسكنوا فيه وبالنهار مبصرا، مما يدل على جواز النوم والسكن ليلا وعلى الاكتساب بالنهار، ولا يدل على المنع مما سواها، لأن سوق الوصف للامتنان يمنع من العمل بمفهوم مخالفته. ثم قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ففي الآيات الأمر بالاستعداد ليوم القيامة وأهواله، والجمهور على أن نفخة

الفزع هي نفخة الصعق خلافاً لبعضهم، ومر الجبال كالسحاب إنما يكون في ذلك اليوم، وهو أحد أهوال يوم القيامة. وفي الآيات الترغيب في الإكثار من الحسنات والتقليل من السيئات والتوبة منها، وفي الآيات أن ثواب الله خير من عمل العبد، ومن أعظم الحسنات التوحيد وقول لا إله إلا الله خالصا من القلب، ومن أشنع السيئات الشرك. وفي الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة، وفيها أن مكة حرم فيحرم الصيد فيها وقلع النبات، وقد جعلها الله حرما آمنا لا يسفك فيها دم، ولا يظلم فيها أحد، ولا يعضد بها شجر، ولا يصاد. وفي الآيات وجوب الانقياد لأمر الله والتسليم لشرعه وخبره، وفيها أن الأمر الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشاركه أمته فيه. وفي الآيات الأمر بتلاوة القرآن الكريم، والأمر بالاهتداء به، وفيها استحباب استنباط المواعظ من القرآن الكريم، وفيها الثناء على الله تعالى وحمده سبحانه، وفيها أن وظيفة الرسل والدعاة هي البلاغ، وأما الهداية فإنها إلى الله تعالى. وفي الآيات أن المستفيد من الهداية ابتداء هو المهتدي. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. هذا آخر تفسير سورة النمل. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وحزبه المتقين، وأوليائه المفلحين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الشورى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الشورى.
1: رحلة الغفران.
0: ما ضربت قدم على الأرض أشرف عند الله عز وجل ولا أزكى من قدم المطيع لربه، وما وفد وافد يسير على الفجاج أحب إلى الله من وافد على بيته من هذا الركب العزيز الذي فارق كل عزيز، إنه ركب الله ووفد الله القادم على الله. لذلك قصة هذا الركب قصة مليئة بالعبر والعظات، فهو الوفد الذي لله خشع وفي رحمة الله طمع، إنه وفد الله الذي تذكرك أقواله وأفعاله برحمة الله. أقوام باعوا الساعات واللحظات لكي يتقربوا إلى رب البريات، خرجوا إلى الله تبارك وتعالى بهذه الرحلة التي سطرت في دواوين الحسنات فأقيلت بها العثرات ورفعت بها الدرجات. فيا لله كم فائز منهم برحمة الله، ويا لله كم سعيد منهم برضوان الله.
2: ثواب الأذكار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله.

0: بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. رواه مسلم. ثواب الأذكار: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. رواه أبو داود وصححه الألباني.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد العزيز التركي، من سورة الطلاق حتى سورة القلم.

يوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد العزيز التركي، من سورة الطلاق حتى سورة القلم.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إليكم مستمعين الكرام بعض ما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هاتين الآيتين. أرأيت كيف قدم المغفرة على الجنة؟ فما أحوجنا إلى عفو ربنا ومغفرته؟ كيف لا؟ ولن يدخل الجنة أحد بعمله. تأمل في عظم هذه الجنة التي أعدها الله للمتقين، فكن منهم لتظفر بها وتنال خيرها. المؤمنون الصادقون هم الملتزمون بمنهج الله في جميع أحوالهم، لا تبطرهم السراء فتلهيهم، ولا تضجرهم الضراء فتنسيهم. الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين الذين يرثون جنة النعيم، وهو من أرجى ما تطلب به الجنة ويتوسل به إلى المغفرة. المؤمن التقي هو من يحبس غيظه مع قدرته على إنفاذه ابتغاء رحمة الله.

0: ثم يرتقي بنفسه فيعفو ويصفح طلبا لعفو الله. ليس من شرط المتقين العصمة، بل تحصل منهم الزلة وتقع منهم العثرة، غير أنهم يسارعون إلى الأوبة. إذا وقعت في معصية فتذكر حق الله عليك، وتذكر وعيده وموقفك يوم العرض عليه، فإذا ذكرته دعاك التذكر للحياء منه والكف عن معصيته. غافر الذنب هو الله، لا يستر قبح الذنوب ويقي مغبتها سواه، فلنسأله المغفرة والستر. إنما هلك من هلك من العصاة باستمرارهم على المعصية وإصرارهم عليها من غير خوف من الله ولا إحساس بالذنب. سبحانه من جواد كريم وغفار رحيم، لا يمنع فضله عن عبده الذي عصاه متى رجع إليه بقلب خاشع وتوبة نصوح.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
4: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم الخميس عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
5: مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: الرعيل الأول
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج الرعيل الأول.
9: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
7: الرعيل الأول، برنامج يقلب صفحات من سير الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم. إعداد وتقديم عبد الله بن إبراهيم الحنيشل، إخراج صالح بن عبد الله الثنيان.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الرعيل الأول، والذي نتحدث في كل حلقة عن سيرة أحد الصحابة أو الصحابيات رضوان الله عليهم. وحديثنا في هذه الحلقة عن الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله، هو أحد 10 المبشرين بالجنة، وواحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نزلت فيهم آيات من القرآن الكريم. ويكفيه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم له بقوله: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. تميزت إسهامات الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه الملقب بطلحة الخير وطلحة الجود في سياق الحج والعمرة ببذل المال والسخاء، حيث كان من أثرياء الصحابة وأكثرهم إنفاقا. وقد روي عنه رضي الله عنه حرصه على السقيا وإطعام الطعام في المشاعر. طلحة بن عبيد الله مستمعين الكرام ليس فقط أحد 10 الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، بل هو أحد 8 الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد 5 الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه.

أحد الستة أهل الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وأحد الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل فتحرك بهم. من هو طلحة بن عبيد الله؟ هو أبو محمد طلحة بن عبيد الله ابن عثمان القرشي التيمي، ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، ومع أبي بكر الصديق في تيم ابن مرة، وعدد ما بينهم من الآباء سواء، ويعرف بطلحة الخير وطلحة الفياض. وقال عنه صلى الله عليه وسلم: طلحة ممن قضى نحبه. أمه رضي الله عنها هي الصعبة ابنة عبد الله الحضرمي، امرأة من أهل اليمن، وهي أخت العلاء ابن الحضرمي، أسلمت ولها صحبة وظفرت بشرف الهجرة. ولد الصحابي الجليل مستمعين الكرام طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه في مكة قبل البعثة 15 عاما في بيئة قرشية، وعمل كمعظم أهل قريش بالتجارة، حيث كان يذهب إلى الشام لشراء البضائع من هناك ليتجر فيها عند عودته لمكة التي تعتبر مقصدا للعرب قبل الإسلام لوجود الكعبة فيها. كيف أسلم طلحة بن عبيد الله؟ أحبتنا الأفاضل، كان طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في تجارة إلى بصرى، فلما وصل إلى سوق بصرى سمع راهبا في صومعته يبشر بقدوم نبي من أرض مكة، فسأل طلحة: هل جاء أحمد؟ وعاد مسرعا إلى مكة ليرى صدق كلام الراهب، فسمع فور وصوله بالخبر الذي كان يشغل أهل مكة، وهو نزول النبوة على محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق وأخبره بخبر الراهب وأعلن إسلامه، فكان من السابقين للإسلام. وقد لاقى طلحة بن عبيد الله ما لاقاه المسلمون في بداية الدعوة من الأذى، فقد كان أخوه عثمان وقيل نوفل بن خويلد يربطه مع أبي بكر في حبل واحد ليمنعانهما من أداء الصلاة، فكان طلحة قرينا لأبي بكر. وفي قصة إسلام طلحة دليل من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وشاهد على معرفة اليهود بعلاماته وأماراته. فمن المعلوم أن اليهود أقاموا بالجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفخرون على جيرانهم من العرب بأنهم من أهل الكتاب، وأنهم يعتنقون دينا سماويا منزلا من عند الله. وقد اقترب ظهور نبي آخر الزمان الذي بشرت به التوراة وذكرت أوصافه، ومع أن البشارات والعلامات التي يعرفونها قد تجمعت في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كتموا ما عندهم من آيات وبينات ولم يؤمنوا به حقدا وحسدا واستكبارا، لأنهم كانوا يتطلعون أن يكون هذا النبي من بينهم. مواقف تدل على كرم طلحة بن عبيد الله. أحبتنا الأفاضل، أول الصفوف شجاعا ومقداما، لكنه كان أيضا معروفا بالجود والكرم، فقد عرف الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه بالكرم والسخاء الشديد، فهو يعد من أغنياء الصحابة، وكان يعمل بالتجارة منذ شبابه، ومن شدة سخائه سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة أسماء، منها طلحة الفياض وطلحة الخير وطلحة الجود، وقد سجل مواقفا كثيرة تدل على عطائه وسخائه، منها أنه اشترى بئرا لسقي المسلمين منه، وذبح جزورا لإطعامهم، أنفق مالا كثيرا في تجهيز غزوة العسرة، افتدى 10 من أسرى بدر بماله، باع أرضا له 700,000 فلم يهنأ له النوم ليلا والمال عنده، فما لبث أن طلع عليه الصبح حتى وزعه، تصدق 100,000 درهم ثم لم يجد ما يلبس إلا شيئا قديما، كان يرسل إلى عائشة

0: عائشة رضي الله عنها كل عام 10,000 درهم لتوزعها على فقراء المسلمين. كان لا يترك غارما من قومه إلا وسدد عنه وقضى دينه. السقيا والإطعام. مستمعين الكرام، اشترى طلحة بئرا لسقي المسلمين، وكان من عادته ذبح الجزور لإطعام الحجاج والمسلمين. أما عن فقه الحج فقد روي عنه وعن غيره من الصحابة أنهم أكلوا طير صيد أهدي لهم أثناء إحرامهم، حيث أكل بعضهم وتورع آخرون، مؤكدا ذلك بفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. جار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. مستمعين الكرام، بشر الرسول صلى الله عليه وسلم طلحة بالجنة في مواقف كثيرة، قال: طلحة والزبير جاراي في الجنة، وقال: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وفي غزوة أحد رأى طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدم يسيل من وجنتيه، فجن جنونه وقفز أمامه يضرب المشركين بيمينه ويساره، وسند الرسول وحمله بعيدا عن الحفرة التي زلت فيها قدمه. وقال أبو بكر رضي الله عنه عندما يذكر غزوة أحد: ذلك كله كان يوم طلحة، كنت أول من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي الرسول ولأبي عبيدة بن الجراح: دونكم أخاكم. ونظرنا وإذا به 74 بين طعنة وضربة ورمية، وإذا أصبعه مقطوعة، فأصلحنا من شأنه. كيف استشهد طلحة بن عبيد الله؟ عاش طلحة رضي الله عنه إلى زمن خلافة علي بن أبي طالب، ولما حدث الخلاف بين الصحابة حول أيهما أولى، استقرار الأمور وبيعة أمير المؤمنين رضي الله عنه أم القصاص لعثمان رضي الله عنه، كان طلحة بن عبيد الله أيها الأحبة الكرام مع الرأي الثاني الذي كان يميل إلى تقديم القصاص، ولكن ورغم ذلك جاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وناشد طلحة رضي الله عنه أن يرجع عن قتاله وأن لا يؤذيه بذلك، فرجع طلحة رضي الله عنه وقرر أن ينسحب عن المعركة، فلحقه سهم غادر ممن يريدون إشعال الفتن ويضرهم أن يتحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان استشهاده يوم موقعة الجمل 36 للهجرة ليلحق بحبيبه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأبرار. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام، واختزلنا سيرة ومسيرة صحابي جليل مناقبه عديدة ومواقفه كثيرة وحكاياته مع الرسول صلى الله عليه وسلم مؤثرة. نلتقيكم في الحلقة القادمة وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج الرعيل الأول، إعداد وتقديم عبد الله بن إبراهيم الحنيشل، إخراج صالح بن عبد الله الثنيان.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة صاد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة صاد.
1: منافع لهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما من عبادة فرضها الله تعالى على عباده المؤمنين إلا ولها مقاصد عظيمة وفوائد جليلة ومنافع كثيرة في الدنيا والآخرة معا، ولعل من أبرز تلك العبادات والشعائر فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، فهي أحد أركان الإسلام الخمسة، وقد فرضها الله تعالى مرة في العمر على القادر والمستطيع. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهي فريضة مباركة تنطوي على غايات عظيمة ومنافع متعددة. قال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولا يجوز تأخير الحج ولا التهاون به لغير عذر. على المسلم تأدية هذه الفريضة متى تحققت شروطها. قال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. والحج مدرسة روحية وتربوية عظيمة، فهو ليس عبارة عن شعائر ومناسك مجردة عن أي بعد روحي ونفسي وخلقي. فالمتأمل في شعائر هذه العبادة ومناسكها يستشعر المعاني والمقاصد الإيمانية الرفيعة والدلالات التربوية العظيمة التي يشعر بها الحجاج أثناء تأديتهم لهذه الفريضة. فالحج ينمي في الحجاج الشعور بوحدانية الله عز وجل، فيستشعر الناس معاني التوحيد من خلال وحدة المناسك والمشاعر والعبادات ووحدة الأقوال والأدعية. فجميع من في الحرم مسلمون يعبدون ربا واحدا ويتبعون رسولا واحدا وعلى صعيد واحد ويتساوون فيما بينهم، فلا أنساب بينهم ولا تفاضل ولا رتب بينهم، فإنهم يتطهرون من مظاهر العظمة الدنيوية والكبرياء المزيف والكبر الممجوج، فيتساوى الفقير والغني والحاكم والمحكوم والعالم والطالب، كلهم عباد الله وحده، لا يعلو أحدهم على الآخر، لا يتفاخر عليه، فيتحقق المقصد الجليل من قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
3: من وحي النبوة.
4: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يكلم أهل الجنة ويقول لهم: يا أهل الجنة، فيردون عليه ملبين إجابة بعد إجابة وإسعادا بعد إسعاد، فيقول لهم: هل رضيتم بعطائي ونعمي؟ وذلك بإدخالهم الجنة وإنقاذهم من النار وتنعمهم بما في الجنة من أنواع النعيم، فيجيبون الحق سبحانه بما امتن به عليهم

0: ذاكرين فضله ونعيمه وأنه أكثر مما تطلعوا إليه، فيقول سبحانه: أنا أعطيكم أفضل من ذلك، فيسألون متعجبين عما هو أفضل مما هم فيه، فينزل عليهم رضاه التام الدائم ولا يغضب عليهم بعده أبدا. وقوله تعالى أفضل من ذلك هو كقوله تعالى ورضوان من الله أكبر، وهذا من النعيم الذي لا مزيد عليه.
1: من وحي النبوة.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة الزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والأرض

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سور يوسف والرعد وإبراهيم.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سور يوسف والرعد وإبراهيم.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. متفق عليه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخير.

خيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. أخرجه البخاري.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الإسراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الإسراء.
2: نهتدي بهديه. نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. قال:

0: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدتك بالله، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه البخاري. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عز وجل عنه. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قعد عليه السلام على بعيره، وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، ثم قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة العنكبوت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة العنكبوت. وكذلك

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم رحمه الله من سورتي النمل والقصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.